0: الهجرية. الموافق 18 من أغسطس سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم. هذه تلو علينا المقرأ الشيخ سالم عبود خندور سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الخبير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

عذوبا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس

تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون

يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على

على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن

أكذب الذين كفروا وقيل هذا

0: فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.
1: أيها الأحبة في كل مكان، أعود وأرحب بكم جديد من هنا من إذاعة المطلة صوت حضرموت الأول. دعوني الآن نستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تابعونا مع

بالشروق. في طوال الثمانية نقدم لكم من برنامج المبشر صباح الخير يا حضرموت، وفي طوال التاسعة نقدم لكم نشرة الأخبار. حيث التاسعة والنصف تستمعون معنا برنامج من ينابيع الحياة، وفي طوال العاشرة نقدم لكم البرنامج المباشر الدين والحياة. في تمام الحادي عشر نقدم لكم عرض الأنباء، بعد ذلك تتابعون معنا الحلقة الأولى من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في الحادي عشر الدقيقة الأربعين نقدم لكم الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد المثقف بعنوان التواضع، بعد ذلك نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر. حتى تمام الثاني عشر نقدم لكم المجال الرياضية، وفي الثاني عشر والنصف تتابعون معنا برنامج الأمن الحياة. أحبتي في كل مكان، في تمام الواحدة نقدم لكم نشوز الأهم النشأة في الأنباء، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات. حتى الواحدة دقيقة الخامسة عشر

في الثانية دقيقة 25 تتابعون معي برنامج في رحاب لغة الضاد. في الثانية دقيقة 56 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر. حتى 3:30 تتابعون معي حلقة معدلة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في تمام الرابعة نقدم لكم إعادة البرنامج المباشر الدين والحياة حتى 5 تماما تتابعون معنا نشرة الأخبار. في 5:30 نقدم لكم حمادة الديان. في تمام 6 تتابعون معنا برنامج تنفس. نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة المغرب وتستمعون إلى أحمد بن أحمد قاسم مغصب عني. حتى 6:50 نقدم لكم الموجزة الختامي. بعد ذلك نستمع إياكم سويا للمقاء الشيخ محمود خليل الحصري يقرأ لنا سورة نوح. وفي تمام 7 نسير معكم بكم

0: النشاط والأمل. هذه هي تحية مثيرين الصباحية، أنا مدينة بقاد ومعي من الإخراج معتز سليم. الآن تتابعنا الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله الثقاف بعنوان التواضع.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، من جميل الخصال التي دعانا إليها القرآن وبين لنا حسن عاقبتها في الدنيا والآخرة، وأثنى على أهلها بالغ الثناء، وحثنا عليها الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يكون المسلم متواضعا لربه سبحانه، ومتواضعا لإخوانه المسلمين، ليس متكبرا. وفي الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. وإذا سألت أيها المسلم عن التواضع، فاعلم أن التواضع هو انتشار القلب لله تعالى، وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله. ومن التواضع أن يقبل الرجل الحق ممن يحب وممن يبغض. قال أحد الصالحين: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه. وضد التواضع الكبر، ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه غمط بطر الحق، أي رد الحق، وغمط الناس، أي احتقارهم. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لوالديك، ووالديك هو من أحقهما، من أحق الناس أن تتواضع لهم بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، استجابة لأمر الله تعالى ومكافأة لهما بالحسنى. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في التواضع للأم فيما أخرجه ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: في الأم إلزم رجلها فثم الجنة. ولقد ضرب لنا الصالحون أروع الأمثلة في التواضع مع الوالدين، فمنهم من لم يأكل معهما خشية أن تسبق يده إلى طعام يشتهيانه، ومنهم من لم يرفع بصره إليهما أبدا تواضعا لهما، ومنهم من يقبل رأسيهما وأيديهما. وهذا ما نرجوه من أبنائنا من تواضع في هذه الأيام. فمن الأدب أن لا ينادي الابن أحد والديه باسمه تبجيلا له واحتراما، وأن لا يرفع بصره إليهما خضوعا وتواضعا لهما، ولا يرفع صوته عليهما. أيها المستمعون الأكارم، إن من فوائد التواضع، إن للتواضع فوائد كثيرة، فمن ذلك أنه خلق كريم، وهو من أخلاق المؤمنين، ودليل محبة الله رب العالمين، أنه طريق موصل إلى مرضات الله وإلى جنته، وهو السبيل إلى القرب من الله، ومن ثم القرب من الناس. التواضع عنوان سعادة العبد في الدارين. الله يحب المتواضعين ويقلعهم برعايته ويحيطهم بعنايته. المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. التواضع دليل على حسن الخاتمة وعلى حسن الخلق. التواضع يؤدي إلى حصول النصر والبركة في المال والأعمار. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لإخوانك المؤمنين استجابة لأمر الله سبحانه، حيث يقول لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فعليك أيها المسلم أن تكون مع إخوانك متواضعا، محبا، سمحا، عفوا، حليما، رفيقا بهم. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وبين لنا سبحانه وتعالى صفة أوليائه الذين يحبهم ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فانظر كيف جعل الله تعالى من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، أي متواضعين، لينين، هينين مع المؤمنين. وهكذا كان نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، كان آية في الرحمة والشفقة والتواضع، يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وتأخذ الأمة بيده فتنطلق به حيث شاءت، وفي بيته يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، ولم يكن ينتقم لنفسه قط، وما ضرب امرأة ولا خادما. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام من تواضعه يخسف نعله أن يصلحها، ويرقع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، ويأكل مع الخادم، ويجلس ويجالس المساكين، ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتيهما، ويبدأ من لقيه بالسلام. ومن سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام تعلمنا الأخلاق وتعلمنا التواضع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

جلسة الدفاع الوطني يشهد بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة ويتوعد بمزيد من عمليات الردع المشع. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث عن سبل التعزيز الأمني والاستقرار بالمحافظة، وطلع على تحضيرات التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد بحضرموت. وزير الداخلية يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة سبل تعزيز التعاون الأمني ومستجدات الأوضاع. وزير الصناعة والتجارة يشدد على رفع الجاهزية وتعزيز المخزون واستقرار الأسواق في المحافظات المحررة. لقاء يناقش سير تنفيذ مشاريع الطرق وتفعيل محطات الوزن المحوري في حضرموت. لقاء مشترك بسيء يجمع الوكيل ورباح بوكيل حضرموت لشؤون الطاقة والتنمية. الوكيل شيلان يشهد حفل تكريم المبادرات ومتطوعي موسم البلد السياحي بحضرموت. أخيرا وكالة حضرموت لشؤون المرأة تشمل برنامج تدريبي للمشاركة المجتمعية والمساءلة لتعزيز قدرات الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. مستمعينا، قدمت لحضراتكم إعلان بالأخبار، لمتابعة المزيد تابعونا في نشرة التاسعة. الآن أقدم لكم برنامج سحر الشروق مع خالد القحوم إعدادا وتقديما. يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي.

العزيز، لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة. ابتسم، تصبر، تجنب، وسوف تخرج من هذه الحفرة وأنت أكثر تماسكا وقوة. لماذا؟ أو بماذا؟ بالابتسام وبالصبر

زجاجة عطر وانكسرت وتناثرت 100 قطعة. حزنت عليها كثيرا، لكن طوال اليوم وكلما دخلت إلى غرفتي كانت رائحة العطر الجميلة تعبق بكثافة. هذا العطر لم يكن يعبق في أرجاء الغرفة هكذا حين كان العطر داخل الزجاجة.

يخرج شيء جميل مخبأ في قلبك، أيضا حتى تخرج خبرة جديدة في حياتك فيكبر عقلك

يستمر الرائد في رحلته متجاوزا شكوك وظنون الآخرين. لم يتعب بعد ولم تسعره شكوك الهزيمة أبدا، فالاستسلام في الوقت الراهن مستبعد في مخيلته، والمهمة ما زالت تبصر طريقها بوضوح. الحلم الذي دأبت أركض خلفه ما زال هناك لم يفارق مخيلتي، لكنني سأستمر.

الشروق. اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي.

صباح الخير المختصر، معنا الآن لأغانينا الصباحية. وغنينا أولا محمد سعيد من السريان وزيلي من الجبل الأخضر، بعد ذلك تستمعون إلى عبد العزيز محمود أسمر يا جميل، الآن مع محمد سعيد من السر يا نازلين الجبل الأخضر.

0: معاد بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذا دعمك لا تقدم صباح الخير، صباح الخير يا حبيبي يا حبيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، أتيت لكم من جديد في هذا الصباح الجديد وهذا اليوم الجديد، وطبعا اليوم يختلف عن الأمس. مستمعين الأعزاء لدينا بعض الفقرات المختلفة عن يوم أمس ويوم الأمس والأول، فهكذا هي الحياة تدور، وأتينا لكم بثوب جديد إن شاء الله. تحياتنا لكم وتحيات لحضرموت الخير.
2: صباح الخير للجميع، والحياة تدور وتستمر رغم الفراق ورغم الألم ورغم الحزن ورغم كل الأشخاص الغالين على قلوبنا الذين رحلوا، ولكن الحياة تستمر. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة بها لقاء وفراق، ولكن علينا أن ندرك أن قضاء الله وقدره دائما هو الذي يقدر لنا هذه الحياة،

0: تستشعر حلاوة الحياة رغم كل الأشياء التي فيها. حلقة جديدة بدأت من صباح الخير حضرموت، نتمنى أن تكون هذه الحلقة لطيفة وخفيفة على قلوبكم، فكونوا معنا من هذه الأثناء وحتى نهاية البرنامج.
1: مع نهاية مشوار اليوم هذه لقد تحول طاقم اليوم
0: من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر،
1: تشارك من التقديم الزميلة نادين أبو بكر،
0: ومن الإخراج معطي السالم.

0: الآن نستمر الفقرة الخاصة بالتنمية البشرية مع المدرب الزميل العزيز صلاح عبد الله إبراهيم. صباح الخير صلاح.
1: صباح النور والسعادة والبهجة زميلي محمد وزميلتي مادلينا والمستمعين الكرام.
0: الحياء من الإيمان مثل ما يقولون، وكيف نحيي الحياء والحشمة في حياتنا؟
1: دائما حينما نتحدث عن ذلك الحياء الذي هو شعبة من الإيمان،

0: من العذراء في خدرها. وأيضا موسى عليه السلام نبي الله كان أيضا حي وكان أيضا يحب الستر. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى مرة رجلا يغتسل في البزار، والبزار هو مكان قضاء الناس الحاجة وهو الخلاء، فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن صعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس خطبة، فقال لهم إن الله حيي ستير يحب الحياة. ودائما حينما نتكلم عن الحياة ونتحدث عن الحياة، دائما الشيء الجميل يبرزه ذلك الحياة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مر في يوم من الأيام على في طرقات المدينة، فوجد رجلا من الأنصار يحث أخيه عن الحياة، فقال له دعه فإن الحياة من الإيمان. دائما حينما نتحدث عن الحياة، فالحياة لم يكن شيئا جميلا في حياتك إلا يكون بذلك الحياة، وما كان من شيء قبيح إلا يكون عندما يفقد الحياة. فسبحان الله، حينما نتكلم عن الإفلاس، ليس الشخص المفلس من قلت دراهمه، وإنما الشخص المفلس من قل حياؤه. وإذا تحدثنا عن الحياة، وجدناه في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم جليا في حياتنا، وأنواعه أن يستحي الإنسان من الله، من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو قمة الحياة، حيث أنك لا تجعل الله سبحانه وتعالى يفتقدك حيثما أراد أن يجدك، ويجدك في المكان الذي نهى أن تكون موجودا فيه. فحينما أيضا نتحدث عن الحياة وأنواعه، نعلم أيضا أن الحياة من الملائكة، فتستشعر وجودهم معك، تستشعر وجود ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فتكون تريهم وتري الله سبحانه وتعالى كل خير منك. أيضا حينما نتحدث عن الحياة، الحياة أيضا من الناس، ولابد أيضا أن تستحي من الناس، بحيث أنك تحفظ الود والاحترام والتقدير الذي بينك وبينهم، فلا يكون هناك فحش وغلطة وجفوة في التعامل مع الناس، فلا بد من الحياة حتى مع الناس. أيضا مع نفسك، لابد أن تكون حي مع نفسك، فتصارح نفسك بالأشياء التي هي جميلة، هي التي فيك، وتنميها وتطورها، بينما الأشياء التي غير طيبة فإنك ما عليك إلا أن تبعد نفسك عنها وتنأى عنها. ولذلك دائما كما يقولون، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالتدريب شيء جميل أن يكون في حياتك، ودائما السلوك الإنساني الجميل والطيب تعززه وأيضا تطوره وتحفزه، وأما السلوك غير الطيب فما عليك إلا أن تجتنبه. فإذا تحدثنا عن حياتنا أيضا حول ذلك الحياة، فإن الحياة دائما من الإيمان، وحينما يكثر أو حينما يكثر الحياة يكثر معه الإيمان، وإذا قل الحياة قل الإيمان.
1: جميل جدا. طيب، ما هي العواقب التي تكون نتيجة ترك الحياة؟
0: العواقب تكون وخيمة دائما حينما نترك الحياة. إذا الإنسان ترك الحياة، ماذا عليه أن يكون؟ ليس ترك الحياة أن تترك ذلك الخجل، ولكن ترك الحياة أنك تترك شيء أساسي، محرك أساسي لك أيها الإنسان في السلوك الإنساني، وأيضا في الخلق البشري القويم الحسن. إذا تركت ذلك الحياة، فنجد أنه إذا تحدثنا عنه في الجانب الاجتماعي والأخلاقي، فإنه دائما حينما نترك الحياة

0: تكون حياتنا الاجتماعية بين تلك التي فيها مجاهرة بالمعاصي لله سبحانه وتعالى، فتجد الناس يجاهرون بالمعاصي. والحبيب صلى الله عليه وسلم يبين لنا كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمجاهر حينما ينتزع منه الحياة فإنه يجاهر بالحياة في كل مكان. أيضا حينما يكون الحياة وعواقب ذلك في ترك الحياة يكون منه الحياة فإنه يجاهر بالحياة في كل مكان. أيضا حينما يكون الحياة وعواقب ذلك في ترك الحياة يكون هناك الذنب وارتكاب الذنب، بحيث أن الإنسان يرتكب الذنب ويرى الذنب عنده عادي والناس قد اعتادوا عليه، وبعد فترة يعتادون على ذلك الذنب بعد تلك المجاهرة بالمعاصي. أيضا في ذلك الشيء الأخلاقي والاجتماعي أيضا نجد أنه تنتشر الفاحشة إذا قل الحياء أو ذهب الحياء. فمن الذي يقول للناس هذا خطأ وهذا صواب، وكل واحد منهم يرى الآخر يعمل ذلك الشيء ولا أحد ينهاه عنه، فلا هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. إذا جئنا أيضا في تدني السلوك الإنساني نجد أنه إذا كان عواقب ذلك ترك الحياة نجد أنه تغيب القدوة، فلا يكون هناك للمحسن شيء من الهيبة والقبول ولا للمسيء شيء من النصح والإرشاد. فيكون ذلك الإنسان دائما عنده الشيء الذي يكون متواجد فيه، فإنه يقل الغياب القدوة في الحياة فلا توجد القدوة. أما الشيء الثاني الذي نتحدث عنه حينما نتكلم عن السلوك الإنساني بعد غياب القدوة، نجد أن الإنسان المتواجد والذي يقل عنده الحياة لا يمكن أن يعيش بين الناس، وهو يحمل في طيبته لهم الخير، بل إننا نرى قبح القول وقبح اللفظ والوقاحة في الألفاظ. فنجد أن امرأة قد تصف زوجها بألفاظ نائبة، ونجد رجل يصف زوجته بألفاظ نائبة، وقس على ذلك المجتمع. هؤلاء أقرب قلبين وهما يسويان هكذا، فما بالك بالمجتمع. نجد أم تسب أبنائها وأبناء يسبون أمهاتهم، هنا غاب الحياة. أيضا إذا تحدثنا عن الحياة من الجانب الآخر، فإننا نقول عن الحياة دائما يأتي بذلك الشخص في أخلاقياته وفي دينه. فنجد أنه إذا قل الحياء ونزع الحياء قل الإيمان ولا يكون هناك إيمان، وهذا ما ننظر إليه في الحياة وفي آخر الحياة. فنجد أننا أيضا حينما يقل الحياء ويقل الإيمان ويضعف الإيمان، نعرف أن الحياة التي نعيشها تحتاج إلى تجدد وهنا قل الحياة. فأفلس دائما من كان حياؤه قليلا. ودائما حينما نتحدث نقول الحياء شعبة من الإيمان، وحينما نتحدث عن الحياء فالحياء لا يأتي إلا بخير كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. ودائما إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهكذا هي الحياة. فلا بد علينا أن نستحي من الله حق الحياة، فلا يكون فلا يفتقدنا في المكان الذي يأمرنا أن نكون فيه، ولا نكون في المكان الذي ينهانا الله عنه. ودائما الحياة ما كان في شيء إلا زانه، وحينما ينزع من ذلك الشيء فهو شؤم على صاحبه. والحياء من الإيمان.
1: نعم صح، فعلا الحياء من الإيمان، وعلينا أن نكون حيين يعني في معاملتنا. شكرا زميلي المدرب في التنمية البشرية صلاح عبد الله ابراهيم على هذه الفقرة، شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت. الآن مع الفقرة والتحليل الرياضي مع الإعلام الرياضي الزميل فهمي مبارك باحمدان. صباح الخير فهمي.
1: صباح المودة والمحبة. صباح الخير العافية عليكم جميعا وعلى المستمعين الكرام في كل أرجاء حضرموت.
0: ونقول أنس فعلا كنت في سلطنة عمان مع التايكوندو، والأسبوع الماضي كنت في العاصمة الثقافية والإسلامية مدينة تميم الغناء، حيث اختتمت هناك منافسات بطولة كأس حضرموت الثقافية الثامنة للأندية الرياضية، وشعب حضرموت ما شاء الله معتلي عرش البطولة.
1: نعم. البطولة بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بطولة كأس حضرموت الثقافية حدث وطني وحضرمي خالص، تربع من خلال هذه النسخة الثامنة نادي شعب حضرموت كثاني فريق من أندية الساحل بعد أهلي الظل. كانت أندية الوادي قد احتكرت هذه المسابقة خلال 6 نسخ، منها نسخة للأهلي ونسخة أخرى الآن للشعب. وبالتالي يعني الأهم في ذلك أنه حضرموت اجتمعت بشبابها بمثقفيها باجتماعيها بكل أطيافها في مدينة العلم والعلماء ومدينة التاريخ وحاضرة الثقافة العربية والثقافة الإسلامية مدينة تريم. كانت 4 أيام جميلة جدا من خلال هذا الحدث الرياضي الثقافي الهام. كنتم معنا في تواصل دائما منذ انطلاقة النسخة، وبالتالي انه شهدنا توهج اعلامي كبير من كل القطاعات الاعلامية مع هذا الحدث الهام الذي اقيم برعاية عضو مجلس قيادة القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الاستاذ سالم الغنبجي واشراف مكتبي وزارة الشباب والرياضة في ساحل وادي حضرموت وتنظيم اللجنة الرئيسية لكأس حضرموت الثقافية. هذه اللجنة التي رفع لها وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي كل التقدير كل الشكر، وقال بالحرف الواحد في ختام البطولة يعني انه تحديتوا وصمدتوا في الوضع اللي تعاني منه البلاد، اصريتوا على استمرارية هذا النشاط وحدة حضرموت نراها امامي الان في انه صاحب واحد من الشحر واحد من الغيب واحد من المكلة واحد من سيون واحد من تريم. وبالتالي الهدف الأزمة ليس البطولة كتنافس، وإنما جمع شباب حضرموت. الهدف الواحد أنه هذه حضرموت بتاريخها بثقافتها بثقلها الرياضي الثقافي وحتى السياسي، نحن ما نتحدث عن السياسة لكن حضرموت بثقلها في كل المجالات. وبالتالي يعني عشنا الأيام هذه أيام بطولة جميلة جدا، أيام في تريم الغنا، زرنا الأماكن الأثرية، زرنا شخصيات كبيرة، الفنان حسن باحشوان، زرنا أيضا عدد من
0: حسن يعني
1: والله تذكر إذاعة المكلة وتذكر تسجيلات، وأعتقد أنه الأستاذ خالد الغحوم معهم فرادة حول ذلك. فيعني ترى أنه واحد من الفنانين الكبار.
0: نعم صحيح.
1: المغمورين.
0: نعم.
1: يعني
0: قامة فنية كبيرة.
1: نعم قامة فنية كبيرة، واحد من الملحنين أيضا ملحن وكبار الشعراء. أنا نفسي يعني انبهرت بالتاريخ هذا لما جلسنا نستمع للرجل حتى شارك في مجال الرياضي الغنائي في مجال الرياضة، يعني شارك في سفرة من سفريات دعم ملعب برادم، دعم حشد الدعم لإقامة ملعب برادم في السبعينات يعني وبداية الثمانينات. فصراحة الرجل للتاريخ، والأجمل أنه لجنة كأس حضرموت نبشت أو قدرت هذه الشخصيات إلى جانب أنه التكريم السنوي هذا العام حظي لشخصية رياضية إعلامية كبيرة حتى له نصبات في إذاعة المكلة الأستاذ سليمان مطران. وصراحة كان يعني حدث غير عادي جدا كبير جدا، ورأينا يعني حجم الفرحة في وجه الأستاذ سليمان أنه هذا التقدير جاء من أبناء جلدته من الوسط الإعلامي الوسط الرياضي الوسط الثقافي، وبالتالي هو استحقاق لهذه الشخصية الكبيرة. عموما النسخة الثامنة طوت منافساتها بمشاركة 8 أندية، توج نادي الشعب بطلا كثاني نادي من أندية الساحل، نادي سيئون نبلي هو بطل مرتين أحرز مركز الوصيف. كانت اللقية والألفة هي ما جمعت هذه الأندية، ما جمعت هذه البطولة، وتم الإعلان أنه يعني مدينة الشحر بإذن الله تعالى تكون هي مستضيفة النسخة الثامنة وسيتم التاسعة أقصد وسيتم بإذن الله قريبا الإعلان الرسمي لذلك من خلال إقامة التصفيات. بصراحة يعني الشكر والتقدير لكل أبناء مدينة تريم من قيادتها في السلطة المحلية إلى مكتب الثقافة إلى مكتب الرياضة إلى كل المعنيين صراحة في مدينة تريم، بالإضافة إلى أهل المدينة الطيبين المسالمين، المدينة التي طرحت يعني تكون الجميع من داخل الوطن ومن خارجه، وبالتالي نحن صراحة سعداء جدا بأنه يعني عشنا في تريم وكأننا نحن في المكلة، والحمد لله أنه النجاح الذي تحدث هذا بفضل التكاتف والتآزر وبفضل كلمة واحدة اللي هي حضرموت تجمعنا.
2: طيب في الدور اليمني للدرجة الأولى الشعب يحافظ على الصدارة والتضامن،
1: مدينة لازمنا يعني في حضرموت نتمسك بالصدارة والزعامة، داري أن تابع الدوري اليمني
2: كله صدق تعثر
1: تقرأ تعثر مكلة سهل يرجع أنه يعني التعثر جاء بس أمام الشعب ما هو يعني من يوفين سهل. عموما يعني الفخر والاعتزاز الدائم الذي نحن نفتخر به أنه الشعب التضامن المكلة الآن في مقدمة الصفوف، يعني الشعب متزعم الآن أكثر من 5 أسابيع وهو في الصدارة، التضامن أكثر من 5 أسابيع وهو ملاصق الشعب ملاحق الشعب يفوق الشعب يفوق التضامن الآن، ربما يعني ما بتفرق بينهم الصدارة إلا في مباراتهم في الجولة الخامسة من الإياب، هذا يدل أنه الشعب والتضامن قوة لا يستهان بها.
0: صحيح.
1: كذلك المكلة الذي يشارك لأول مرة لكن قدم الكثير، مر بظروف ومر بظروف المكلة، تغير المدرب والظرف خاصة هذه المباراة، نفسيات اللاعبين بحفظات الكابتن صبري العسى رحمة الله عليه، لكن مع ذلك خسر المكلة من الشعب 3 وقدم مباراة جيدة إن شاء الله. الآن الشعب متصدر، والشعب اليوم أمس سافر إلى إد أمام مباراة مهمة جدا، إن شاء الله يرتبط يواصل انطلاقة المباراة يواصل الحفاظ على المركز الأول. قد مباراة جيدة أمام هلال الحديدة، هنا حافظ على مركزه الثاني، أنديتنا الأخرى أيضا الاتحاد فاز بعد معاناة كبيرة جدا، إن شاء الله يكون هذا الفوز فتحة خير لنادي اتحاد حضرموت، كذلك الخسارة التي تعرض لها نادي السلام الغرفة نعمل إن شاء الله أن يتجاوزها، تبقى حضرموت في صدارة المشهد الكروي لرياضتنا. هذا عن الدوري الدرجة الأولى. الدوري الدرجة الثالثة أيضا في حضرموت، يعني طوينا صفحة المرحلة التمهيدية، طوينا صفحة المرحلة الثانية، الآن أمامنا مباراة نهائية يوم السبت 22 أغسطس ستقام في ملعب بارادن، ستجمع بين اتحاد شبيبة الدستورية وشباب روكوب. هذه المباراة هي من سيثمر عنها بطل دوري الدرجة الثالثة في ساحل الصمود، وهذا البطل بس يعني ما بيكفي انه يكون بطل فقط، بيكون هو ممثل أندية الدرجة الثالثة في مرحلة الصعود إلى الدرجة الثانية، والعمل بإذن الله أنه الفريق البطل سواء الاتحاد الشبيبة أو شباب القارة وكلاهما عينان في وجهة واحدة بالنسبة لنا، الفائز نبارك له ونشد من عزره ونوقف معه لأنه بيمثل أندية ساحل حضرموت، والخاص نقول له هارد لك. الممثل لساحل حضرموت نعمل من جميع الأندية، من قيادات المكتب، من قيادات الاتحاد، من قيادات السلطة المحلية، أن تساند النادي البطل الذي سيمثل حضرموت الساحل في نهائيات أبطال المحافظات برسمة صعود إلى الدرجة الثانية. نحن شاهدنا الموسم الماضي واللي قبله كان الدعم والحشد غير عادي لسمعون وللتضامن وللمكلة، وهم صراحة كانوا جديرين بهذا الاهتمام وصعدوا، والآن نعمل إن شاء الله أنه الاتحاد الشبيبة أو شباب روكب يساندونهم، كذلك أندية الوادي المباراة النهائية في الوادي بتجمع بين شباب القطن وحل التريم، وكلاهما صعد للتمثيل إلى أبطال المحافظات الجمعة في سير. بالنسبة للساحل يطلع واحد بكل لأنه مجموع الأندية المشاركة أقل من 15، في الوادي صعدوا الاثنين لأنهم أكثر من 18 أكثر من 15 يعني، وبالتالي مباراة شباب القطن وحل التريم فقط لتحقيق بطل الدرجة الثالثة، وهناك نعمل أيضا أنه يكون الدعم للناديين وفريق تريم وشباب القطن دعم يساندوا أنديتنا الأخرى، أندية سلام الغرفة، أندية سيئون، أندية عفوا اتحاد حضرموت وسلام الغرفة، أنه الصعود ما بين شباب القطن ووحد التريم قدم أنه الآن هم في مرحلة النهائيات أبطال المحافظات، فبالمثل ما نعمل أن يتم دعم بطل الساحل نعمل أن يتم دعم بطل الوسط أندية تربية الوادي حتى نحافظ على توهج الرياضة في حضرموت، ومع أنه يعني نحن نمر في اليمن بأوضاع صعبة، لكن في حضرموت الرياضة مستمرة، وهذا شيء ما بعد فخر
0: إن شاء الله
1: واحتفال
0: بإذن الله تعالى. والوقت يتركنا فهم لكنا ملعب برادي وزيارة الأخيرة
1: بيادة
0: مكتب الوزارة. يعني
1: الشكر أولا لمؤسسة الناصر للتنمية يعني التي بادرت بالتدخلات ليست في حضرموت فقط، وإنما في عدد من المحافظات وخاصة المحافظات المحررة في سيئون في الأولمبي. هناك تحديثات أيضا تجرى من شاشة، من عشب، من مدرجات، من إصلاح ملاعب، من إصلاح الغرف في برادن. كذلك بدي ما تفضلت من المدير العام مكتب وزارة الشباب الرياضة المهندس علاء العمودي قام بزيارة خلال الأيام الماضية إلى الملعب، تفقد أعمال الصيانة في سور الملعب وتركيب الشاشة
0: وتركيب شاشة
1: الشاشة في برادن أيضا صحيح، لكن بحجم سيئون أكبر حق سيئون لأنه في استاد
0: سيئون.
1: هناك دخلات طيبة أيضا مهمة جدا في برادن أيضا، حتى العشب بيتم استبداله بعشب جديد، الملاعب المنصة، غرف اللاعبين، إدارة الملعب، فرع الاتحاد، هناك تدخلات. والشكر طبعا لهذه التدخلات من قبل مؤسسة الناصر بعد تفاهمها مع قيادة السلطات المحلية ووزارة الشباب والرياضة. يعني هناك نعمل إن شاء الله أن نشاهد مثل هذه المؤسسات تدخلون في الجانب الرياضي وخاصة في الجانب البنى التحتية إن شاء الله إلى الشحر، إلى الغيل، إلى سيئون، إلى كل المديريات بإذن الله تعالى. وكذلك طبعا هو واجب على السلطة أولا قبل المؤسسات المجتمعية.
0: أكيد أنا أشكرك زميلي الإعلام الرياضي فهمي مبارك بحمدان على هذا التحليل الجميل، وإن شاء الله نلتقي
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك. وطبعا الوقت أدركنا مع الجينة تقول ليس عنا إلا نشكر الأخوة المستمعين الذين تابعونا من بداية الحلقة.
2: نعم، وهذه تحيانا من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ الله،
0: شاركتني التقديم الزميلة مدرينة باكود.
2: لكم أجمل التحية من مخرجنا معتسلم،
0: إلى اللقاء.
3: صباح الخير. صباح الخير يا حلقة.

0: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. انا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قتنا مفتاح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس.
1: الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت، ما هو في كلامهم.
0: اوه وكيف الوضع وايش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا اخي اسمع، شكلي لازم اجي التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: التاسعة تماما في المكلا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والمقدمة. مجلس الدفاع الوطني يشيد بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة ويتوعد بمزيد من عمليات الردع الموجعة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة ويطلع على التحضيرات التربيتية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد بحضرموت. لقاء بعدن يناقش سير تنفيذ مشاريع الطرق وتفعيل محطات الوزن المحوري في حضرموت. ولقاء مشترك بسيئون يجمع الوكيل برباع بوكيلي حضرموت لشؤون الطاقة والتنمية. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. حي مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه أمس برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء الشعب اليمني وما يظهره من التفاف واسع حول مؤسسات الدولة وقواتهم المسلحة والأمن في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد. وأعرب المجلس عن عظيم اعتزازه بأداء القوات المسلحة وما أظهرته من كفاءة وانضباط وجاهزية في حماية المواطنين والمنشآت السيادية والحيوية، مشيدا على نحو خاص بالعمليات النوعية لسلاح الجو المسير وضرباته الدقيقة والموجعة ضد القدرات والمواقع العسكرية للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي. ووقف الاجتماع أمام الأوضاع الميدانية والهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات الحوثية بالصواريخ البلاستية والطائرات المسيرة على المنشآت السيادية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين، وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال. وأشاد مجلس الدفاع الوطني بالكفاءة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة في مختلف الجبهات والمحاور وما قدمته من نموذج مشرف في الثبات والانضباط والجاهزية وقدرتها على تصدي لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية وإفشال مخططاتها التخريبية وتكبيدها خسائر موجعة في الأفراد والعتاد. وفي هذا السياق شهد مجلس الدفاع الوطني بالوعي المتنامي لأبناء القبائل والشخصيات الاجتماعية ومواقفهم المسؤولة في رفض دعوات التعبئة والتحشيد التي تطلقها الميليشيات الحوثية، داعيا المشايخ والوجهاء والأعيان وأولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد وعدم الزج بهم في معارك عبثية ومحارق موت لا تخدم مصالح الشعب اليمني وأولوياته الوطنية، موجها الحكومة والسلطات المحلية والجهات المعنية بسرعة حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الحوثية الإرهابية وإعادة تأهيل المنشآت والمرافق العامة والخدمية المتضررة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية اللواء ركن سعيد العامري، وذلك لبحث عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالجانب الأمني وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. واستعرض اللقاء مستوى التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والجهود المبذولة لتطوير الأداء الأمني ورفع مستوى الجاهزية واليقظة وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في مختلف المديريات بما يسهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وترسيخ الأمن والسكينة العامة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتوحيد مسارات العمل الأمني والتعامل بمسؤولية وحزم مع مختلف القضايا التي تمس أمن واستقرار المحافظة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتوفير احتياجاتها بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس من المدير العام بمكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل الحضرمي الأستاذ أمين محمد عبدالله بعباد وقيادة المكتب على مستوى التحضيرات والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد والجهود المبذولة لضمان انطلاقته بانطلاقة مستقرة للعملية التعليمية والتربوية. واستمع المحافظ الخنبشي إلى شرح حول أبرز احتياجات القطاع التربوي وخطة المكتب للعام الدراسي الجديد إلى جانب المشاريع التربوية المتعثرة والمشاريع المتوقع دخولها الخدمة خلال هذا العام، مؤكدا دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم والعمل على تذليل الصعوبات ومعالجة التحديات بما يسهم في استقرار العملية التعليمية والتربوية وتحسين مستوى الأداء في المدارس بمختلف مديريات المحافظة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي على سير عمل لجان التصحيح التابعة لمكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت والتي تتولى أعمال التصحيح لمحافظة حضرموت وعدد من المحافظات المجاورة، حيث أوضح الأستاذ أمين بعباد أن أعمال التصحيح تسير بصورة جيدة وأن المؤشرات والنتائج مبشرة، مشيرا إلى مواصلة المكتب تنفيذ خطته الاستراتيجية وسير العمل في ملف تصحيح أوضاع المتعاقدين إلى جانب استعراض نتائج ونجاحات المخيم الصيفي وما حققه من أنشطة وبرامج تربوية وتعليمية هادفة. ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري سير تنفيذ مشاريع الطرق في المحافظة. واستعرض اللقاء الذي ضم مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالساحل حضرموت المهندس صالح العمري الدراسات الخاصة بصيانة شبكة الطرق الدولية الساحلية في حضرموت وآلية ترتيب أولويات المشاريع المتعثرة وتسريع استكمال مشروع جسر شحير. كما ناقش اللقاء أبرز الاحتياجات والمعالجات المطلوبة لضمان استمرارية الأعمال الجارية وإنجازها وفق الخطط المعتمدة، إلى جانب الوضع الحالي لمحطات الوزن المحوري، الموازين والآليات والإجراءات الكفيلة بتفعيلها وإدارتها بكفاءة، بما يسهم في الحد من الحمولات الزائدة وحماية شبكة الطرق من الأضرار الناجمة عنها. عقد بمدينة سيئون أمس لقاء مشترك جمع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربع بوكيلي محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش وشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والاحتياجات ذات الأولوية في مديريات الوادي والصحراء. واستعرض اللقاء أبرز الاحتياجات الخدمية والتنموية التي تتطلب اهتماما ومتابعة مشتركة، وفي مقدمتها ملفات الكهرباء والمحروقات، إلى جانب دعم المشاريع التنموية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وفي اللقاء أكد الوكيل باربع أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة الاحتياجات القائمة. من جانبه أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش إلى أهمية مواصلة التنسيق مع السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة والكهرباء ومتابعة الاحتياجات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات واستقرارها. بدون أوضح وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري ضرورة دعم المشاريع والبرامج التنموية في مديريات الوادي والصحراء وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات، بما يسهم في الاستجابة للاحتياجات المحلية ودفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا الحفل الخطابي والتكريمي الذي نظمه مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت تقديرا وعرفانا للشخصيات الاجتماعية والاعتبارية وأعضاء اللجان والمبادرات المجتمعية والمتطوعين وكل من كانت لهم بصمات في إنجاح فعاليات موسم البلد السياحي خلال المواسم السابقة والموسم الحالي 26. وخلال الحفل عبر الوكيل الجيلاني عن سعادته بالحضور والمشاركة في هذه المناسبة التكريمية التي تحتفي بنخبة من الشخصيات الاجتماعية وأصحاب المبادرات المجتمعية والمتطوعين. من جانبه أوضح المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت أن هذه الفعالية تأتي وفاء وعرفانا لكل من أسهم في صناعة ونجاح موسم البلد السياحي. وفي ختام الحفل جرى تكريم مؤسسي مهرجان موسم البلد السياحي والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية وأعضاء اللجان والمبادرات المجتمعية والمتطوعين وكل من أسهم وشارك في إنجاح فعاليات موسم البلد السياحي منذ انطلاقته وحتى الموسم الحالي. آخر خبر في هذه النشرة، دشنت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي بمدينة المكلا البرنامج التدريبي للمشاركة المجتمعية والمساءلة SBA بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع التنمية الأستاذ مصطفى البريهي. وأكدت الوكيل الحضرمي أهمية إقامة مثل هذه البرامج التدريبية في بناء القدرات وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدعم المقدم لتنفيذ البرنامج أو البرامج الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يخدم جهود التنمية في المحافظة. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء. حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذ الزميل معتز سالم علي، ومن إدارة الإعلام الجديد الزميلة مادلينا باكود. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعون الأعزاء، ما زالت فقراتنا الأخبارية

0: متواصلة وفيها تتابعون. الوكيل المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني يختتم النسخة الرابعة من مشروع التمكين المهني للشباب بالمكلا. الوكيل بعلوي يؤكد على أهمية التوسع في تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية التي تمنح الشباب والفتيات مهارات مهنية عملية وتمكنهم من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. اختتم وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا النسخة الرابعة من مشروع التمكين المهني للشباب الذي تنفذه مؤسسة متطوعون برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبحضور مدير عام مديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض معامر ومدير عام مكتب الشباب والرياضة المهندس علاء العمودي ونائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد صلاح المشيري. ويستهدف المشروع الشباب والفتيات الراغبين في اكتساب مهارات وحرف مهنية تساعدهم على الاعتماد على الذات وتعزيز قدرتهم على دخول سوق العمل وخلق مصادر دخل مستدامة بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ودعم مسار التمكين الاقتصادي للشباب. وتتضمن النسخة الرابعة 5 مجالات مهنية جرى اختيارها بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي وفرص العمل المتاحة، تشمل صيانة الدراجات النارية وأنظمة الطاقة الشمسية وصيانة الجوالات للنساء والحلاقة والتجميل والصناعات الغذائية، بما يتيح للمستفيدين اكتساب مهارات تطبيقية قابلة للتحويل إلى فرص عمل ومشروعات صغيرة. ويأتي إطلاق النسخة الجديدة امتدادا للنجاح الذي حققته النسخ 3 السابقة والتي أسهمت في تدريب وتأهيل عدد من الشباب والفتيات وإكساب مهارات مهنية عملية ضمن توجه يهدف إلى توسيع نطاق برامج التدريب النوعي ورفع جاهزية الشباب لمتطلبات سوق العمل. وأكد الوكيل بعلوي أهمية التوسع في تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية التي تمنح الشباب والفتيات مهارات مهنية عملية وتمكنهم من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مشيرا إلى أن الاستثمار في مهارات الشباب يمثل استثمارا في مستقبل المجتمع ويعزز قدرتهم على بناء حياة مهنية مستقرة وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية. وأشاد بعلوي بجهود مؤسسة متطوعون في تنفيذ المشروع واستمراره، مؤكدا دعم السلطة المحلية للمبادرات والبرامج التي تسهم في تأهيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية وفتح آفاق أوسع أمامهم للاندماج الفاعل في سوق العمل وخدمة مجتمعهم.
1: وما نشاهده اليوم وما نراه اليوم على أرض الواقع يعني يمثل خطوة فعلية نحو تمكين الشباب من خلال الدورات والبرامج المتعلقة بتصنيع المواد الغذائية وصيانة الجوالات، صيانة الدراجات النارية، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية. فنشكر القائمين على مثل هذه البرامج مؤسسة متطوعون والداعمين، ونتمنى كل التوفيق للمستفيدين من هذا البرنامج.

0: رتبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد. نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع جديد من ينابيع الحياة. نوصي الإبحار في نهر الحياة مستلهمين من ينابيع البشر بعضا من دروس وكثيرا من عبر نمضي فيها من المنبع.

حياتي. وردتني الكثير من الرسائل أو الكلمات التي تقول: ماذا عن تجربتك في الحياة؟ وماذا عن الإجابات التي ستقولينها لنفس المحاور؟ كنت أكتفي بالرد والقول إن شاء الله سيأتي اليوم وسأحدثكم عن إجاباتي عن بعض تلك المحاور. كثيرا ما تحدثنا مع ضيوفنا في البرنامج عن نصائح الوالدين ومرحلة الطفولة، وعندما نركز في بداية الحوار على هاتين النقطتين فنحن نعود بالذاكرة إلى الوراء سنوات طويلة. لكن لماذا نصائح الوالدين ولماذا مرحلة الطفولة تحديدا هي التي نبدأ من خلالها؟ أحبتي، نصائح الأم للأبناء غالبا هي الأكثر، لكن للآباء أسلوب

حتى أولئك الذين تتطلب الحياة أن نتعامل بشكل يومي عابر معهم كصاحب الدكان وسائق الباص ومحصل الأجرة، تلك المهمة التي كانت في الباصات. لماذا الكبار يا عم والكبيرات يا خالة؟ حتى وإن كنا في سن جدتي أو جدي نقبل أيديهم عندما كنا صغارا، وإن طلبوا قبلة على الرأس أعطيناهم إياها ونحن مسرورون أننا نسعدهم بهذا التصرف البسيط. كانت تحثنا أيضا على الإحسان للجميع حتى أولئك الذين أساءوا إلينا. كانت تقول: كونوا كالنخيل في السمو، وإياكم أن تتجاوزوا حدكم في السمو، فذلك يسمى في العرف غرورا. كانت تردد: ما بدا نخلة طويلة طولت، بيجيها خب ولا ثيلت، بنقسم لبها على اللاهيات. لم أكن أفهم معنى تلك الكلمات التي كنت أسمعها منها، وكنت أرددها كثيرا في طفولتي حتى كبرت. عرفت أن سمو النخيل له حد عليه أن لا يتجاوزه، وإلا كانت تلك النخلة عرضة للسقوط. ولم تكن نصائح أبي تختلف عن نصائح أمي، إلا أن نبرة الصوت كان فيه من الحزم الكثير، ذلك الحزم المشوب بالمحبة والحنان. كما يريدان للصغار أن يعيشوا حياة ومستقبل أفضل مما عاشه.

إن التركيز على مرحلة الطفولة ونصائح الوالدين يعود إلى أن هذه المرحلة تشبه البذرة التي ينمو منها الإنسان بشكل سوي، والنصائح هي الماء الذي يروي تلك البذرة ويقوم اعوجاج النبتة في الصغر حتى تنمو سليمة قوية ثابتة

محبتي. ركزنا في حواراتنا أيضا مع الضيوف على حكمة نؤمن بها. نقول لضيفنا ما هي الحكمة التي تؤمن بها وتراها تعكس شخصيتك؟ لا شك أحبتي أن هناك الكثير من الحكم التي نراها تتحدث عنا بشكل أو بآخر وتترجم بعض مكوناتنا. من تلك الحكم التي أراها من زاويتي هذه الحكمة: اتق شر من أحسنت إليه، لا تعامل بنفس الأسلوب، لا تجادله في تصرفه، كن مترفعا عن ذلك، وكن على حذر أن اليد التي تعطي ينبغي أن تبقى أعتزل.

0: ما يؤذيك هي مقولة من أقوال فاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أجدها تتحدث عن الإنسان عندما تتراكم عليه الضغوط ويقف أمامها متألما، أو أنه يتألم لمجرد ذكرها أو تذكرها. وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، بل كل إنسان قدرة على التحمل والصبر. تقف عند حدود معينة، عندها ينبغي على الإنسان وبهدوء الابتعاد عما يؤذيه واعتزاله، لأنه هنا يتوقف عن استنزاف نفسه فيما لا يفيد وإيذاء روحه. شروط أن يكون ذلك الاعتزال أو الانسحاب بهدوء دون ضوضاء ودون إيذاء للنفس أو للآخر. حكمة أخرى سمعتها من جدتي رحمها الله كانت تقول: بطنك أن تواتها هكتاب وأن فتحتها هجراب. حكمة صحية لها ارتباط وثيق بصحة الإنسان، وربما هي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فالإكثار من الأكل يضر والإقلال منه مفيد وصحي.
1: ضيف الحلقة
0: العميد حسين محمد باباهي العمودي. مستمعين الكرام، هناك الكثير من الرموز في حضرموت تمر علينا كأسماء وربما كصفات وربما كرتب عسكرية، لكن نتوقف عند بعض الأسماء لنشهد نتمعن ونتأمل تاريخها وسجلها الحافل بالعمل والإنجاز لخدمة هذه الأرض المباركة. اليوم نحن أمام ضيف حمل لقبا عسكرية ورتبة عسكرية وخدم هذه الأرض بدمه وعرقه، أفنى زهرة شبابه في خدمته، لكنه سيسرد لنا فصلا وربما فصولا من سيرة حياته ومسيره في هذه الأرض المباركة. نقول له مرحبا بك ضيفنا، وعرفنا لو سمحت بنفسك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعدني في هذا اللقاء معكم اليوم في إذاعة المكلا، ويشرفني أن ألتقي معكم في هذا البرنامج السعيد. وبداية المشوار هذا البرنامج أعرفكم عن نفسي: العميد حسين محمد بداهي العمودي، من مواليد منطقة قيدون مديرية دوعن عام 1954. تعلمت في المعلامة الأولى تعليم الأهلي في قيدون في رباط الحداد بإشراف السيد عبد الله بن عمر بعقيل الله يغفر له ويرحمه. وبعد المدرسة الأهلية فتحت عندنا الدراسة الحكومية الأولى في قيدون في عام 63-64 من القرن الماضي، وكنا الدفعة الأولى من قيدون سجلنا في هذه المدرسة. تخرجنا بشهادة الرابعة الابتدائي، وكانت رابعة الابتدائي هي المرحلة النهائية للمرحلة الابتدائي على النظام السلطنة القيطية. وكنا تقريبا آخر دفعة تنتهي رابعة الابتدائي للسلطنة القيطية. ومع بداية الاستقلال انتقلنا إلى المعهد الديني في غلب وزير، لأنه هناك تسجيل قبل امتحانات الرابع ابتدائي على الرغبات. إذا تبغى المعهد الديني في غلب وزير منهج الأزهر الشريف، أو بتغي المدرسة الوسطى كان في الجحي وكان في مناطق أخرى. وحظنا ومن نصيبنا كان المعهد الديني
0: في غلب وزير.
2: في غالب وزير، لأن مدرستنا الحمد لله كانت المدرسة الأولى على مستوى السلطنة القيطية، وكان الأول على مستوى السلطنة القيطية في هذه الدفعة رابع ابتدائي الدكتور صالح سعيد بارميدي. وتحصلنا تقريبا على العشرة الأولى من دفعة المطلوبة للمعهد الديني بمعدل 40 طالب
0: ما شاء الله
2: من قيدون. منهم دكتور صالح باربيد، عبد القادر باربيد، واخي عبد الله وعلي حسين عبد الله السويني، ومنهم مجموعه اخوانهم كثير. كنا دفعه مع الدكتور احمد يمعان العسكري المعهد الديني، ودرسنا حوالي لمده سنتين ونصف في المعهد الديني. ومع تغير الاوضاع السياسيه جاء القرار السياسي واغفاء المعهد، وتحولنا للدراسة في المدرسة الوسطى في غلب وزير.

0: أكملنا دراستنا المدرسة الوسطى في غلب وزير. أثناء دراستنا في غلب وزير كانت الدراسة بصراحة كانت جيدة جدا، وبالذات في المعهد الديني لأنه منهج أزهري، الدراسات الإسلامية واللغة العربية كله منهج أزهري، والمدرسين برضو أزهريين منهم الشيخ عبد السميع النووي ومحمد عبد الوهاب والسيد عوض الله، السيد عوض الله
1: مصريين
0: كلهم خريجين الأزهر، ناس عباقرة. وفي العلوم الأخرى كلهم مدرسين سودانيين، محمد طه الدقيل المدرس وضابط الداخلية، محمد عثمان ومحمد لمين، كثير منهم
1: يعني بين مصر والسودان مدرسين،
0: بين مصر والسودان أيضا كانوا طاقم تدريسي مؤهلين بصراحة، في بعضهم محليين بس حالات نادرة،
1: نعم.
0: واحد أو اثنين.
1: نعم عميد حسين، لو نعود إلى الطفولة إلى قيدون، تتذكر أبرز نصائح الوالدين في الطفولة؟ دائما الوالدين ينصحون نحن نصائح عشان تكون حياتنا أفضل من حياتهم، فهل تتذكر أبرز النصائح التي علقت بدينك؟
0: والله أبرز نصائح الحياة هو الأمانة الشمل والأخلاق والانتباه والحب المذاكرة والتعليم والرجولة، هذا دائما كان لما الوالد يودعنا احنا لكنا مسافرين من قيدون الى المكلا اولا وبعدين للغيل، اول وداع لنا انتبهوا يا رجال، انتبهوا للتعليم، انتبهوا لانفسكم، الله الله في الرجاله.
1: نعم
0: هذه من الامور.
1: البيئه التي نشات فيها في الطفوله في وادي جميل يشتهر بالبساطه في ذلك الوقت، طبعا الان تعقيدات الحياه وصلت اليه ايضا،
0: والله كانت الحياه بسيطه جدا.
1: نعم.
0: وكان الناس في ظروف لا بأس بها، اليوم تطورت الحياة أكثر وأكثر وكبرت البلاد وإمكانيات، وكانوا تقريبا معتمدين أكثر الناس على الدخل المحلي، كانوا على الإنتاج ما ينتج من الأرض، من الأرض أو من النخلة، كان أكل أكثر أكلهم هو الخبز والتمر
1: أكيد،
0: هذا هو. من بعد السبعينات اللي ظهرت الأشياء الأخرى، ولا من أول كان منتوج البلاد كله تقريبا
1: كان
0: في اكتبالاتي ولو بسيط، لكن بشكل عام أغلب الأسر تقريبا معتمدين على زراعة الأرض.
1: نعم.
0: وزراعة الأرض كانوا فعلا يزرعوا الأرض ويهتموا في الأرض والأرض تعطيهم، وحتى مواسم الأمطار كانت الحمد لله كان دائما في كل موسم تنزل الأمطار.
1: العميد حسين محمد باباهي العمودي، الطفولة في وادي دوعان، يعني على حسب ما أسمع من الوالدين رحمة الله عليهم أنه في ألعاب معينة أو في أشياء معينة تميز أبناء الريف أو أبناء دوعان تحديدا عن أبناء القرى والمدن الأخرى والمدن، مثلا الألعاب معينة، يخبون الصخريات اللي نعم أنواع الطيور، يجمعون الغاسي في مواسم معينة تحت النخل، في السباحة في كريف معين أو معين معين أو شيء من القبيل، اذكر لنا جانب من هذه الطفولة الجميلة.
0: والله كانت أيام الطفولة في قيدون بالذات بصراحة إيش بقول، ذكريات حلوة جدا. أولا أيام لما تجي السيول كنا نتغسل في الساقية ونتغسل في المرصد ونتغسل في الكريف، كانت حياة طيبة جدا، والألعاب ذيك الأيام كان لعب القبض واللمس والقله وأشياء بصراحة كثيرة جدا.
1: من أبسط الأشياء تصنعون ألعابكم حتى من عبارة الحيوانات،
0: أبسط من علب الصلصة ولا علب التونة، نسوي عجلات للسيارات ونصاعها محليين،
1: حتى من العظام نسوي كعب.
0: أيوة العظام هذا حق الغنم، الكعب يقولون له.
1: نعم.
0: هذا لعب البنات يلعبوه.
1: نعم.
0: ما هو رجال
1: لا.
0: من العادات اللي كانت عندنا بصراحة كانت ممتازة وجيدة جدا، وللأسف في الفترة الأخيرة انقرضت وانعدمت.
1: بالفعل.
0: كان أيام القنص، لما كانوا يريدوا القناصة هالقيدون يجتمعوا عند المقدم، مقدم القنص واحد عم محمد بن عيسى الله يرحمه، يجتمعوا في دار المقدم، واليوم الثاني يطلعون للجبال، يأخذوا لهم 3 أيام 4 أيام، عندما يظهروا بالعول يجون مع وقت بعد صلاة الفجر، يظهرون قدام البلاد فوق الجبل ويعشرون كم طلقة نارية. يعني الشعار انه القنيص جو معهم ظفر يعني وعول كبيرة.
1: نعم.
0: احنا لما كنا اطفال نسمع القروح هذا حق القنيص طو خب يري لعن في منطقة يقولون الحصار القنيص يجي القنيص انزلوا عند الحصار واحنا ننزل حاصر الاطفال ذيك الايام كانوا يعطوا لنا من بصل لحم كذا خاصة للأطفال هذا فرحة الأطفال من بصل لحم مضبي كذا ومرمده إضافة لعادة البلاد لما ينزلوا أهل القنيص يحصلون معاد يوصلوا عند حصات القنيص اللي فيه القهوة كذا يجهز لهم القهوة والتمر والخمير والشول الماء البارد هذا فيه صداق في صداق في أموال في نخيل صدقة لقهوة القنيص وفي أراضي زراعية خبز أهل القنيص وحد صحاب الشول برضه له صداق يفطرون أصحاب القنيص بعد ما يفطرون يطلعون للبيوت حقهم عندهم ثلاثة أيام أو أربع أيام يتغسلوا ويبدلوا ثيابهم ويعودوا لعند الحصاة يتغدون أصحاب اللحم هذه يجون يذبحون ويضبون وبعد صلاة العصر يطلعون في زامل وفي برعة وشعار وإطلاق نار
1: يعني كأنه عيد
0: كل أهل البلاد مرتاحين أنهم رجال وأنهم نساء والأطفال والبنات والأولاد عيد عيد عند أهل البلاد كلهم
1: والبرون برون الوعى أنا حس ما أسمع عمد حسين أنهم يضعونها في زوايا البيوت
0: في أركان البيوت
1: في أركان البيوت ويخلوا بيت في وادي بان تقريبا من قرون وعل
0: كثير من البيوت
1: نعم.
0: حتى أنا عندي في البيت المكلة في الركنين اللي هي على الشارع
1: يعني أخذت العادة الدعنية جبتها للمكلة معك استوردتها
0: هذا عادة القنيص يطلعون في زامل أصحاب القنيص لما يصلون قدام الكريف الكبير هذا حق يدون يفرق بين الكريف والسوم اللي يكونوا فيه أهل القنيص الساقي يتمون في صف وهنا المواطنين يستقبلونهم من على مطاف الكريف الرجال على جنب والنساء والبنات على جنب وبعدين يتخابرون حد من العقال يخابر أهل القنيص كيف القناصة حقهم قالوا والله رحنا ندق من فلاني فلان من فلان ضرب صيد وعل لو رحنا ندق من فلاني فلان من فلان ضرب صيد ولا وعل
1: الصيد هي أنصر
0: آخر ختام الفعالية هذه المخابرة
1: نعم
0: بعد المخابرة يعشوا القنيص في الجبل هذا اللي فيه قدون وخلاص وعلينا كلنا طويلة بيته وقده وقت مغرب هذه العادة بصراحة كانت تفرح الناس تفرح الناس بشكل هذا بعضهم اللي كانوا ينصون وقدهم شبان معادي قدروا يروحوا للقناصة لما يشوفوا القنيص يجوا يتذكروا انهم يبكون
1: نعم لكن كان عميد حسين كان القنيص منظم ليس عشوائي كالآن الآن الوعول شرفت على الانقراض
0: كان منظم لا حصلوا العزر العزر هذا مجموعة الصيد
1: نعم.
0: يعني يطلعوا له إلا اثنين ثلاثة
1: يعني
0: ما يجيبون ثلاثة ما يجيبون إلا في حدود اثنين ثلاثة نعم. أربعة رؤوس بالكبير
1: نعم
0: والعزر تحصلوا في أكثر من 20-30 رأس
1: نعم هي مجرد عادة
0: ودائما يركزون على الوعول مش على الصيد على الإناث لأن الإناث خلوها دائما دائما يركزون على اطلاق النار على الوعل وبعدين الوعل عمليه اصطياده صعب صعب لانه في حركه سريعه يبغى الناس ناس ماهرين
1: محتاج
0: كانوا يستخدمون السلاح وكانوا يستخدمون الشباك في بعض المحلات يستخدمون الشباك والحمد لله هذيك عادات بصراحه ما عاد شيء اخر قناصات اللي يروحون لك لا قد هينن الا قد
1: بدو قريب القطن قل عددها كثيرا وشرفت على الانقراض كانت موجوده في كل شعار
0: في كل مناطق في كل مناطق انه قدانه في الخطمه الشرقيه وانه قد ليسر وانه قد ليمن دوعن
1: نعم
0: كان كل اهل كل المناطق يطلعون قناصه
1: نعم
0: اهل حوف هذيك الايام واهل تولبه واهل صبيخ يطلعون قناصه اهل بوه وأهل المناطق المجاورة لها وأهل الخريبة برضو يطلعون قناصة كل اللي يوصل الخطمة حقه
2: يا

من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المقلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المقلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد. نحن دوما معكم ونتوقع.

وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب.

وأمرضني الهوى لهوان حظي، ولكن ليس غيرك لي طبيب، فآمر رواتي

إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بكم مسلمين الكرام، حياكم الله.
0: حياكم الله شيخنا. شيخ صالح، نحن في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي دائما ما نتذكر فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا شهر مولده عليه الصلاة والسلام. فحرم بنا ونحن في هذا الشهر الكريم أن نتذكر حياته، شمائله، سنته، نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فما هو واجبنا نحن تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الذكرى العطرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فحبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الخلق وأشرف الخلق وسيد المرسلين، وله منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. جعله الله سبحانه وتعالى سيد بني آدم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
0: اللهم صل وسلم.
1: وهو سيد الخلق وسيد المرسلين وخاتم المرسلين، وكان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فمن أعظم خصائصه أنه رسول الله، وأنه من أولي العزم، وأنه خيره، وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: وفي مثل هذه الأيام، في مثل هذا الشهر، بالمناسبات دائما يتذاكر الناس الوقائع.
0: نعم.
1: عندما يأتي الحج يتذكر الحج، وعندما يأتي الصيام يتذكر الصيام، عندما يأتي شهر الميلاد يتذكر السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للناس أن يتذاكروا دائما السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتذكر دوره فينا وما عمله فينا. صلوات ربي وسلامه عليه، أخرجنا من الظلمات إلى النور، لولا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل لما كنا في هذه الهداية، في هذا الإسلام، في هذه النعمة العظيمة والنور الذي نمشي به، في حين أن الكثير من الخلق في ظلمات يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان. فهذا النبي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور حقه علينا عظيم، حقه علينا عظيم. أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان بالله، به بعد الله سبحانه وتعالى، الإيمان به، أن نؤمن به وأن نؤمن برسالته وأن نصدقه وأن نطيعه وأن نقبل منه ما جاء به وأن نعبد الله عز وجل على ما شرع، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن واجبنا تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم التعزير والاحترام والإجلال، وأن نرفعه المنزلة التي رفعه الله عز وجل إليها. نعم. أنه خير الرسل وخير الخلق وأعظم الناس، الذي أنزله الله عز وجل منزلة عظيمة، صلى عليه صلاة ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى خاطبه بأحسن الخطاب، وأجله ورفعه، جعله بأحسن المنازل، وجعل ذكره بذكره: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت. إذا كان الله عز وجل قد رفعه هذه المنزلة، فمن واجبنا أن نرفعه منزلة عظيمة لا يتصل إلى درجة الغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قل عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله، فقل عبد الله ورسوله، فمنزله منزلته صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك من واجبنا تجاهه صلى الله عليه وسلم عليه أن ننصره، أن ننصر سنته، وأن نعلم، نتعلم سنته، ونعلم سنته، ونعلم الإسلام، ننصره كما نصره الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بالنفس والمال وكل شيء. من واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: واطيع الله واطيع الرسول. وقال جل جلاله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحتكم سنته وشرعه، وأنه لا إيمان إلا باستحكام لشرعه والاستسلام لشرعه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. من واجبنا تجاهه أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في سنته، ونحرص على كل مكان يفعله في جلوسه وقيامه ودخوله ونزوله وملبسه ونومه وفي كل هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في كثير من الحقوق: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذه الحقوق الأساسية. آمنوا به وعزروه، احترموه وأجلوه. للأسف من كنا فيه وجد بأن حالة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى تكون باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، على سنته وهديه، وأن نحرص على ذلك حد والقدة بالقدة صلوات ربي وسلامه عليه. هذه طائفة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، طبعا ذكرتم ذلك بإيجاز، جزاكم الله خيرا شيخ صالح. عندما نتذكر فعلا ميلاده صلى الله عليه وسلم، نتذكر هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. هذا النور كما ذكرتم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضوان الله عليهم ترجمان لهذا الهدي العظيم الذي جاء به، فكانوا هدى، فخرجوا للناس وساحوا في الأرض
1: وعرفوا الرسول، عرفوا أخلاقه وأخذوا هذه الأخلاق.
2: نعم، عرفوا هذه الأخلاق كما ذكرتم وتحركوا بها وانطلقوا بها وفتحوا البلاد والأمصار بهذا الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. اليوم الأمة يعني هناك فجوة كبيرة بيننا وبين هديه صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك عودة للأمة إلى دينها، إلى سنة رسولها صلى الله عليه وسلم، لكن لا زالت هناك في الفجوة متسع. نصيحتكم لنا نحن هنا معاشر المسلمين، كي ننطلق، كي نأخذ بهذا الهدي حتى ننطلق بهذا الإسلام العظيم.
1: أولا يعني لابد أن نتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نتعرف عليه من خلال سيرة الصلاة ربي وسلم. هذه السيرة تحتاج منا إلى وقفات، إلى وقوف. أين نحن من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يعلم أولا قبل مع إبعاث السيرة لا يعلم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون فيه تقصير منا مع من العلماء من الدعاة إلى الله، أيضا في تفسير في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، في التعريف بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم بأصول الإسلام. هذه الأصول العظيمة، التعريف بالله بعظمته وجلاله وما أعطاك رب العالمين جل جلاله، التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم منزلته ومكانته وما قدمها لهذه الأمة، التعريف بالقرآن، التعريف بهذه الأصول فيه قصور من قبل العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحتاج أولا إلى أن نعرف الخلق وأن نذكرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن الآن بصدد الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بالرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلته، بخصائصه، بشمائله، بسيرته. أن نتذاكر السيرة، أين التذكر؟ تذاكر السيرة. أين قص السيرة؟ ولو على المنابر أحيانا يأتي في بعد كل شهر أو شهرين شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أن نتذكر أخلاقه، وهذه تحتاج إلى وقفة وحدها. وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم، القرآن الله سبحانه وتعالى زكاه في خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: تذكر رحمته صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنحن أولا نحتاج أن نتذكر علماء ودعاة ومدرسون وموجهون وإعلاميون وعاظ أن نعنى بالرسول صلى الله عليه وسلم، بسيرته، بأخلاقه، بآدابه، بشمائله، أن تكون حاضرة في خطابنا. هذا أولا. ثانيا أن ينطلق الناس، أنتم عندكم رسول عظيم أعظم الخلق، حتى جهل من الناس والكفار عرفوا قيمته. ذاك الرجل الذي كتب العظماء المئة وضع النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم في القائمة، جمع مئة عظيم في العالم وهو رجل كافر، وجعل رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، العظماء المئة الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وعنده قال محمد بس، يعني عرفوا عظمته، يعني هل قدوة، يعرف يعني يعرف المسلمون أنه قدوة في كل شيء، في أخلاقه، في آدابه، في اعتقاده، في تعامله مع الخلق، ولنا فيه أسوة حسنة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلابد من العودة إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته صلوات ربي وسلامه عليه، وإلى العمل والتطبيق. الآن موجة تيار جارف من الفكر الغازي، أفكار يعني مشينا وعصر التفاهة وصناعة التفاهة. أين نحن من تربية الجيل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى شمائل الرسول، وعلى أخلاق الرسول، وعلى والصحابة الكرام؟ الجيل أيضا جيل يحتاج إلى يعني تعظيم الرسول في القلب. أين تعظيم الرسول في قلوب جيلنا؟ قد يكون الكبار أمثالنا وجدوا نصيبا لهم من آبائهم وأجدادهم ومن مشايخهم، لكن الآن أمام جيل يعني بعيد عن الرسول،
1: يعرف من سيرة المشاهير أكثر من سيرة،
0: يعرف من سيرة منجلف على اللاعبين والمغنين والمفسبكين والمتوترين يعرف ما عن هؤلاء الذين يعني يقدمون التفاهة. الموجهين يبغي أن تتغير وأن تخاطب الجيل بأسلوب جديد، يحبب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بخصائصه، سمائله، أخلاقه، آدابه. لابد من صحوة في هذا المجال من أجل أن ممكن الأمة، ممكن الجيل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
1: آمين. إذن شيخنا الفاضل، نستأذنكم في فاصل قصير. أعزائي المستمعين، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد.

0: بكم مجددا أعزائي المستمعين. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن، ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة هذا اليوم على هاتف الاستوديو 30296. شيخ صالح، لازلنا في هذا الموضوع الذي استفتحنا به حلقة هذا اليوم، وهو نتحدث في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مكالمة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا سؤال الشيخ.
0: تفضل يا أختي كريمة.
1: مثلا لو في رجال ما شعر أو معرفة، يعني مش من المحارم، بعدين قالوا لما تروح أنت تحضر العزاء يقولون صلاة على الميت،
0: أيوة،
1: هل جائز للمرأة هذا الغريبة تصلي صلاة الجنازة على الرجال هذا مش محرم، يعني إلا بس جار أو معرفي أو يعني، أيوة، من معرفة قديمة أو تحضر كذا، يعني عند بيت الموت بيقولون صلاة تدخل تصلي معهم، هل جائز للمرأة هذا تصلي على الرجال هذا؟
0: طيب نسمع إن شاء الله من الشيخ.
1: لحظة، أنا مع سؤال ثاني.
0: سؤال ثاني.
1: وهل زوجة الميت هل لها أن تجي تبوس زوجها لما خلاص بدو خلاص يعني ميت؟
0: أيوة.
1: تسلم عليه وتبوسه وده خلاص يعني تلقي النظرة الأخيرة عليه.
0: نعم. طيب.
1: تمام.
0: إن شاء الله نسمع إجابة من الشيخ صالح. تابعينا. يا أهلا وسهلا. سؤاله الأول، تذهب إلى بيت العزاء ثم يقدمون الميت للصلاة عليه للنساء، فهل تصلي عليه مع أقاربه مع محارمه؟
2: نعم، يجوز المرأة أن تصلي على الجنازة، يجوز المرأة أن تصلي على الجنازة ولو على أجنبي.
0: نعم.
2: إذا سواء يعني حضرت الجنازة، جاءت الجنازة وجاء الجنازة إليها، أو ذهبت إلى المسجد أو المصلى حيث يصلى على الجنازة.
0: نعم.
2: فصلت على الجنازة لا حرج في ذلك، يسن لها تصلي على الجنازة كما يسن للرجل أن يصلي على الجنازة، ولا حرج في ذلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا السؤال الثاني تقول، زوجة الميت هل لها أن تقبله وهو ميت؟
2: نعم، يجوز الزوجة أن تقبل زوجها، أن تكشف عن وجهه وأن تودعه وأن تقبله، يجوز لها ذلك، يعني بعد موته يجوز لها أن يسن لها أن تغسله وهو أعظم، ويجوز لها أن تلمسه وأن تقبله.
0: نعم.
2: لا زالت هذه الأمور مما تبقى بعد الموت.
0: نعم.
2: ولكن من الإشكالات التي تقع أن بعض النسوة من الجيران، مما يقع الآن في البلاد، أن النسوة يحضرنا وربما قبلت المرأة الرجل وليس من جيران من أقاربها، لا حاجة لأن تنظر فيه أو أن تقبله، ولا يجوز لها أن تقبله وهو أجنبي عنها.
0: نعم.
2: هذا لا يجوز.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. إذا ذكرت شيخ صالح في هذا الموضوع الذي استفتحنا به الحلقة، موضوع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الميلاد، هل هناك قصص مع بعض الخلق أو حتى من أصحابه نتذكرها هنا في هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم؟
2: السيرة ملأة بالقصص العظيمة التي للنبي صلى الله عليه وسلم التي كان لها تأثير عظيم في أخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. يعني مثلا لما جاء زيد بن سعنة، من القصص البديعة قصة زيد بن سعنة من أحبار اليهود. من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود، علماء اليهود، زيد بن سعنة في المدينة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتعرف على أخلاقه وعلى صفاته، هل هو نبي حقيقة أو لا. علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مال، إلى قرض في الطعام، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه وعد، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وعد. فجاء هذا الرجل زيد بن سعنة قبل الوقت، قبل حين الوقت، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه، قال اقضني حقي، فأنتم يا بني عبد مناف أشد الناس مطلا، يعني عنف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مع أنه قبل الوقت وأخذ يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة، فغضب عمر بن الخطاب الله عنه وقال له يعني كيف تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وتطلب شيئا قبل أوانه، وزجره بقوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهي عمر، إنك كنت أحق لأن تطلبني بحسن الأداء وتطلب بحسن الطلب وتسألني حسن الأداء.
0: نعم،
2: قم يا عمر وأعطه حقه وزده كيلا جراء ما يعني أرعبته أو روعته.
0: نعم،
2: فيعني لما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعنفه ما وجدنا رسول إلا أحسن الحلم وأحسن الخلق وأحسن، فخرج معه عمر رضي الله عنه. فلما كان في الطريق قال لعمر: يا عمر أما عرفتني؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال: زيد بن سعنة من أحبار اليهود؟ قال: نعم. قال: ما فهم حماك على ما فعلت، يعني أنت رجل عالم وولي العظيم، إيش يعني هذا الخلق ما هو ليس لك؟ قال: أنا إني قد عرفت صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما بقي علي منه إلا خصلة، أنه لا يزيده الحلم الإغضاب إلا حلما.
0: نعم، أخلاق نبوة.
2: أيوة.
0: نعم،
2: لا يزيده الإغضاب إلا حلما، وقد تبينتها والله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
0: لا إله إلا الله،
2: يعني هذا يهودي حبر أحبار، يعني
0: نعم
2: أسلم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، بحلم النبي صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم عليه،
2: وغيره من قصص.
0: نعم،
2: فما من أثال.
0: نعم،
2: الذي كان من قادة قبائل نجد.
0: نعم،
2: رجل شديد خرج يوما وكافر.
0: نعم،
2: وطريقه طريق أهل مكة عليه.
0: نعم،
2: على نية في التجارة، خرج حاجا أو معتمرا، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كان يرسل الرسل حول المدينة يحرسون المدينة، فوجدوه في الطريق فأمسكوا به فأخذوه وضبطوه، أتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل من قادة العرب ثمان بن عثمان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في سياف المسجد، أسير في المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم وقاله: ما تظن أنني فاعل بك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، إذا قتلتني قتلت ذا دم، طالبونك بدم أهلي، وإن كنت تطلب المال أعطيتك المال، وإن فككتني وإن أحسنت تجد يعني جزاء ذلك. فجاء بثلاث، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى في الثاني، وكان يعني قد أحسن إليه وأمر أصحابه أن يحسنوا إليه وأن يتوبوا الطعام. فجاء في الثاني وقال: ما تظن أنني فاعل بك، ما تقول يا ما تقول يا ثمامة؟ فقال: إن تطلب مالا أعطيتك، وإن تحسن تجد يعني محسنا، أو كما قال يعني. تركت أن تقتل تقتل ذا دم، لأن عرف أنه ما دام أنه لن يقتلني واضح أن الرجل ليس أنه ليس صاحب دم. ثم أتاه الثالثة فقال: ما تقول يا ثمامة؟ قال: إن تحسن تحسن على شاكر. جاء الثالثة فقط: إن تحسن تحسن على شاكر. قال: فانطلق، فكر بإيده الرسول صلى الله عليه وسلم، اذهب أحسن إليك يا ثمامة. فخرج ثمامة من المدينة، وخرج حتى وصل إلى طرف المدينة، دخل في أحد بساتين واغتسل وضبط نفسه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم عليه،
2: وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله،
0: اللهم صل وسلم عليه،
2: بأخلاقه. والآن قال: يا رسول الله أمرني، أنا كنت معتمرا فاسمح لي أن أذهب إلى أهل مكة وأعتمر. وذهب إلى مكة واعتمر وهو يصيح ويصرخ: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فأتت قريش تريد أن تضربه، فجاءهم بعض وقات قريش، قالوا: هذا ثمامة بن عثمان من أهل نجد، طريقكم عليه. ثم قالهم: والله لا تأتيكم ميرة حتى يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبسهم عمل عليهم حصار اقتصادي. حتى جاء وفد من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يسدناك الله والرحم، اجعل هذا يترك يفتح لنا الطريق. ففتح لهم الطريق. يعني ما راه المعجزات العظيمة عندهم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم، لكن بالأخلاق الكريمة أثر عليه صلى الله عليه وسلم. وكم من قصص للرسول صلى الله عليه وسلم في التأثير على الخلق صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. أيضا كذلك الشيخ صالح، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمعجزة وهي موجودة بيننا، هذه المعجزة الكبيرة، فهل حدثنا عن دورنا أو دورنا في تلقي هذا القرآن الكريم، وأن نكون قدوة وأن نتلمس هدي هذا القرآن الكريم؟ لكن نأخذ اتصال جديد، اسمح لي. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا.
3: انا
0: نعم
3: الشيخ صالح
2: من الله. الحمد لله، الله يحييك.
0: هلا ابو رامي، هلا وسهلا.
3: اي صالح اسمع بك يا اخي، الاصنام تنتقل من نجد منطقه للكعبه كانت عهد الرسول.
0: الاصنام
3: كانت تنتقل من الكعبه نجد منطقه، بس هي تقتبس، قلت له من النار من تنتقل.
0: من أين يأتون بالأصنام إلى الـ إلى الـ إلى مكة؟
3: الكعبة مكرمة.
0: طيب من أين تأتوا بها وأين هي؟
3: أين هو؟
0: من
3: واحد قال يأتي أنا متعرف عليه، متى
2: من أين أتوا بها أو أين موضوع أين كانت موضوعة؟
0: له يقول من أين يأتون بالأصنام إلى مكة؟
3: إلى الكعبة.
0: إلى الكعبة. من أين يأتون بها إلى الكعبة؟ هذا السؤال يا أبو رامي.
3: أيوه هلو.
0: طيب إذا تابعنا أبو رامي نسمع الإجابة من الشيخ صالح. شكرا جزيلا، يا أهلا وسهلا.
2: الأصنام كانت العرب من عهد ما قبل نوح عليه الصلاة والسلام، أو قبل العرب من عهد نوح عليه الصلاة والسلام، وضعوا الأصنام، وضعوا الصور للصالحين.
0: نعم.
2: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا رجالا صالحين كما قال ابن عباس.
0: نعم.
2: رضي الله عنهما صوروا لهم الصور، هذه صور الأصنام، كانوا يتوسلون بها أو يجعلونها للتذكر فقط في البداية، ثم توسلوا بها ثم صاروا يعبدون هذه الأصنام بس الشيطان.
0: نعم.
2: يأتي الإنسان ويأخذه في خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان.
0: نعم.
2: وهذه الأصنام بعد ذلك اندثرت وتوزعت على العرب، كانت موجودة في العرب وبعضها في الشام وبعضها في حمير وبعضها في مدحج وبعضها. كيف جاءت الكعبة؟ أول من عبد الأصنام في مكة من خزاعة، البيت كان فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأخوانه بن درهم، ثم جاءت خزاعة من اليمن وغزت بني جرهم وطردتهم وأمسكت بالبيت 1000 سنة حتى جاء قصيب بن كلاب وطردهم. فخزاعة جاء من أمرائها وعظمائها رجل يقال له عامر بن عامر، يقال له عامر بن لحي. هذا أول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من سيد السائبة وحمى الحامي وعبد الأصنام وجاء بالأصنام. هذا الرجل قالوا إنه جاء بالأصنام، بعضها جاء بها من الشام من قبائل العرب في الشام، وبعضها جاء بها من ساحل بحر الجمزم البحر الأحمر، وجدها مدفونة هناك أو ربما رماها البحر فجمعها وأتى بها الكعبة. فأول من أتى بهذه الأصنام عمر بن لحي.
0: نعم.
2: وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار، أول من سير السائبة، وهذا حديث في الصحيح.
0: نعم.
2: رأيت عمر بن لحي يجر قصبه، يعني يجر أمعاءه، هذا عياذ بالله من أئمة الكفر.
0: نعم.
2: هذا الذي حرف دين إبراهيم في مصر.

0: آخر يقول أنه ظروفه صعبة ويريد بيع البيت حتى يتسنى له بناء شيء له في مكان آخر. ما نصيحتكم للأبناء هنا في هذه الحالة؟
1: إذا كان الوصية وصية هذا وصية يعني في شيء للوارث وصية لهم أن لا يبيع البيت، وهذا نظر في مسألة في جانب مصلحي.
0: نعم.
1: فينبغي إذا كانت المصلحة لهم في أن يبيع البيت ورأوا أنه لا يضر بالأكثر فليبيعوه، ولا تكون هذه يعني مخالفة شديدة للوصية، لأن القضية تتعلق بمصلحة.
0: نعم.
1: وأما إن كان البيع سيقع به ضرر كبير على بعض الإخوة، فعلى الإخوة الذين لا يريدون البيع أن يشتروا قسط الآخر وأن يعطوا إخوانهم حقهم.
0: نعم.
1: لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون.
0: نعم.
1: فإن كان في البيع المصلحة فعليهم البيع.
0: نعم.
1: ولا يتخلف الآخرون عن ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ عمر بسايدة.
2: حياك الله يا أستاذ عمان. وش عند الشيخ اليوم؟
0: اليوم الشيخ صالح باكرمان.
2: ونعم الشيخ صالح.
0: نعم
1: إن شاء الله.
2: الله يطول عمره إن شاء الله.
1: وياك نعم.
2: أخي الإرسال ما زال عندنا مقطوع شهور.
0: عاد الموجة الكبيرة ما اشتغلت عليه.
2: ما الشعر وضواحيها ومطر الشرعين
0: السعودية
2: ما
0: يصل. يلا ان شاء الله ربنا كريم. تفضل يا
2: سلام. يا شيخ صالح يا اخي عندنا مسجد، يعني معنا مسجد جديد ما شاء الله امرنا ومصلين فيه وسلينا ايضا متنفس المسجد تابع المسجد من هنا ومن هنا ومن هناك يعني.
0: ايوه.
2: الان احنا فكرنا على اساس المتنفس هذا الساحات اللي تطرحها للمسجد قلنا ما نبيع قطعة وقطعتين والمبلغ حق القطاع هذا يعني بيخليه لتسديد ما مصالح المسجد، هل يجوز او لا؟
0: نعم. طيب هذا السؤال الاول.
2: السؤال الاول هذا. السؤال الثاني، عامل من عمال البناء يا اخي قال يطلب دائم في البناء، ولكن الكثير من اللي نستعمله هذا يتباع فوق الكلاب والقطط وهكذا متليس، وبعدين يخلطوا مع الماء ويشتغلوا ونحن الحين محددين كيف بعض الاشياء يعني تدخل بين اصابعنا وفي شعرنا كذا، هل هذا يتجاوز عنه اثناء الصياء ولا كيف نعمل يعني؟ هذا السؤال.
0: نعم. ايش يعني الرمل هذا
2: اللي نستعمله في مع السمنت
0: تبول عليه الكلاب
2: هذا
0: الدواء يبولونه
2: هكذا وبعدين احنا الصبح يدخلهم في البناء بعدين الادوات حقنا يعني متليسه
0: واضح واضح السؤال يا سلام
2: كيف يعني نعمل يعني عند الصلاه؟
0: تمام
2: اسمع يا ما عندي راديو ولا بسمع يعني.
0: طيب خليك معنا عبر الهاتف. السؤال الأول، طبعا سمعت السؤال الأول للشيخ صالح، عندهم متنفس للمسجد امتداد أرض تابعة للمسجد، يريدوا أن يبيعوا جزء من هذه الأرض لمصلحة المسجد، هل يحق لهم؟
1: أولا إذا كانت هذه الرقعة قد وقفت على المسجد فيحرم بيعها مطلقا لأنها وقف. أولا إذا كانت هذه الرقعة قد وقفت على المسجد فيحرم بيعها مطلقا لأنها وقف وتبقى على توقيفها على وقفها. وأما إذا كانت أعطيت للمسجد وملكت للمسجد وليست وقفا فينظر الناظر نظر الناظر، إذا كان الناظر رأى المصلحة في بقائها ولمستقبل المسجد وهو الظاهر والله أعلم الغالب والظاهر أن هذه الأرض تكون مصحة المسجد أن تبقى للمستقبل ربما وسع المسجد فينظر الناظر في ذلك ولهذا الظاهر، وإن رأى الناظر أنها أن الأولى أن تباع فلا حرج في ذلك والله أعلم.
0: واضح يا سلامة؟
2: واضح.
0: طيب إذا السؤال الثاني شيخ صالح، الرمل الذي يعملون به في يستخدمونه في البناء حين يكون نجس تبول عليه الكلاب.
1: الأصل في الأشياء الإباحة للطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة

0: هذه كانت هي تقول لا لا لا نحكم على شيء بأنه نجس إلا إذا تبين وتيقن نجاسته بعينه. يعني هذا الرمل بذاته لو رأينا الكلب يبود عليه بذاته نحكم عليه على هذا الموضع أنه نجس. وأما يعني أن الرماء الكلاب تبول وأن النجاسات تقع على هذا ولا أو هذا فالأصل الطهارة نحكم عليه بالأصل.
1: نعم.
0: ولا حرج عليه فيما يفعلون وفيما يلمسون من الرمل.
1: نعم.
0: لا حرج على ما في ذلك.
1: وعليها السلام.
2: شكرا جزاك الله خير.
1: يا رسول الله شكرا جزيلا. إذن شيخ صالح المعجزة الكبرى القرآن الكريم.
0: نعم.
1: واجبنا تجاه القرآن.
0: أولا قبل الحديث عن المعجزة الكبرى نلاحظ أيضا مما نلاحظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين أسلموا على يده الأوائل أهل بيته وأصدقائه آمنوا بمعجزته الأخلاقية قبل أن يؤمنوا

0: معجز في تشريعه، معجز في إخباراته العلمية مطابقتها للعلم، معجز في كثير من أرقامه وعدده، معجزاته لا تعد ولا تحصى، معجزات القرآن، معجز في أنه لا يبلغ عن كثرة الرد، كرره 1000 مرة 100,000 مرة
1: لن تمل.
0: هذا المعجزة العظيمة الخالدة المستمرة يبدو أن أثر أن معنى بها المعنى بالقرآن، نتوجه القرآن بقراءته، نتوجه القرآن بمعرفته، كيف نتأثر بالقرآن إلا إذا عرفناه وعرف من عالمه، بس عربا أقحاحا صرنا يعني في ضعف بالعربية.
1: صحيح.
0: والإمام من الجوز ابن العربي ابن جرير رحمه الله تعالى يقول كيف يتأثر بالقرآن لم يعرف معانيه.
1: نعم. إذا شيخنا الفاضل نأخذ اتصال. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يبارك.
1: يا أهلا وسهلا أبو محمد.
2: نعم.
1: تفضل.
2: أنا 3 أخوة.
1: تفضل.
2: السؤال الأول.
1: أيوة.
2: احتلم الليل.
1: أيوة.
2: لكن لم يعني يتغسل وصل الظهر، يعني ما فيه هو إنه احتلم الليل ولم يعني يدخل الحمام ويتغسل، كيف صلاته على صلاة الظهر؟ هل هذا جائز؟
1: صلاة الظهر.
2: أيوة، هو احتلم الليل وصل الظهر وبعد صلاة
1: والفجر كيف؟ وكيف صلاة الفجر؟ طيب السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني.
0: احتلم وراء شيئا.
2: صلة الرحم. نحن.
1: الشيخ يقول احتلم وراء شيئا.
2: دائما يعني.
1: يا أبو محمد.
2: أنا ما نذهب عن صلة الرحم.
1: أبو محمد.
2: نرب الوالدة أو يعني أو نروح على صلة الرحم، ماذا نعمل؟ ماذا الشيخ ينصحنا؟
1: نعم. سؤال ثالث.
2: عندما نخبرها أن صلة الرحم هي تغضب علينا ولا تحب أن نذهب إليهم، ماذا نعمل؟
1: من الذي يغضب؟
0: الوالدة.
2: الوالدة لا تحب أن نذهب نحن إلى صلة الرحم.
1: نعم.
2: أفوض أمري إلى الله. ما معنى هذه الآية؟
1: تمام.
2: شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة وبركاته. شكرا يا أبو محمد. إذا السؤال الأول يقول احتلم بالليل ولم يغتسل ثم صلى.
0: إذا كان الاحتلام مع خروج شيء، يعني ما قام في الصباح رأى الماء، رأى المني، إذا كان احتلم ورأى المني فهو على جنابه وصلاته مع الجنابة صلاة باطلة، عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة، يعيد ما صلاه وهو على جنابه، سواء كان في الظهر أو الفجر والظهر، يعيد ما صلاه وهو على جنابه بعد أن يغتسل.
1: السؤال الثاني يقول الوالدة لا تريدنا أن نصل أرحامنا، تغضب إذا ذهبنا لصلة أرحامنا.
0: يعني هذا أكيد بسبب بعض المشاكل والخلافات بين الأسر، وهذا ليس بصحيح. يعني كون الأنساب والأقرباء والأرحام تقع بينهم أمور، هذا شيء طبيعي، نحن بشر ونختلف ونتخاصم ونتنازع، هذه طبيعة البشر، ولكن ينبغي للناس أن يتراجعوا. ولو كان مسلما بعيدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرف هذا ويعرف هذا وخيمهم الذي
1: يبدا
0: بالسلام، فكيف بالقريب؟ يجب على هذه المراه ان تصل ارحامها، وقطيعه الارحام موجبه من عائله الله سبحانه وتعالى، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله عز وجل في حديث مسلم قالت الرحم أنا الرحم، أو قال رسول الله سبحانه وتعالى أنا الرحمن شققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته من قطعها
1: قطعته.
0: فلا يجوز لها هذا الكلام، ولا يجوز لهم أن يطيعوها في ذلك.
1: نعم.
0: عليهم أن يصلوا أرحامهم ولا يطيعوها في قطيعة الرحم.
1: جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال جديد. مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هذه اخر مكالمه في الحلقه. مرحبا.
3: الو، معك ابو سعيد يا اخي.
1: تفضل يا استاذ عبد الله.
3: حياك الله. سؤالي الاول القرين.
1: القرين.
3: القرين ما هو في الإنسان.
0: نعم.
3: ما يعني ما مهمة هذا القريب في الإنسان.
0: نعم.
3: السؤال الثاني الرشوة، هل هي من صغائر الكبائر، هل هي من صغائر الذنوب من كبائرها؟ السؤال الثالث، الأقربون أولى بالمعروف، نريد تفسير الأقربون سواء كان من الخصوصيات أو العموميات، يعني في ما يخص الشخص أو الرئيس العامة فيما يتعلق بأمور الناس وأمور المواطنين وأمور الشعب، الأقربون أولى
0: بالمعروف. نعم.
3: ربي أعوذ بك من زاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هل ممكن هل ممكن هذا يقول الإنسان هو سعيد على سبيل الدعاء؟ شكرا.
0: نعم.
3: هو سعيد الصلاة يعني.
0: هو سعيد.
3: هو سعيد سواء كان صلاة الفرض أو سنة.
0: نعم.
3: على سبيل الدعاء ربي أعوذ بك من زاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
0: نعم.
3: شكرا جزيلا.
0: شكرا يا أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. طيب بقي سؤال الأخ أبو محمد، يقول في الآية الكريمة وأفوض أمري إلى الله، ما معنى هذه الآية؟
4: أفوض يعني أضع وأمين ووكل، التفويض والتوكيل.
0: نعم.
4: أفوض أمري إلى الله يعني وكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى، أجعل الله عز وجل وكيلا عني في أمري.
0: نعم.
4: في أمري، في طلوعي، في قيامي، في حضوري، في دراستي، في رزقي، في حفظي، في نفسي، في أولادي، أفوض أمري إلى الله، كل أمري أفوض الله، وكل الله به ليكون الله هو الحفيظ عليه.

0: سبحانه وتعالى هذا، واعتمد عليه هم عن فضل امر الله، وكل امر الى الله واعتمد فيه على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. ابو سعيد بصراحه الله يقول من هو القرين؟
0: القرين الشيطان الذي يقرن به الانسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من احد الا وقد يعني امر به الشيطان او قرن به قرين.
1: نعم.
0: قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان الله عز وجل اعانني عليه فاسلم على روايتين، وهذا التفسير طويل. هذا القرين هو الشيطان الذي امر بالانسان يوسوس له، كما قال سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. هذا القرين.
1: السؤال الثاني، الرشوه هل هي من صغائر الذنوب ام من الكبائر؟
0: اذا كانت تؤدي الى صغيره فهي من الصغائر، واذا كانت تؤدي الى كبيره فهي من الكبائر بحسب حالها.
1: نعم. ايضا السؤال الثالث، الاقربون اولى بالمعروف. يريد كلام حول هذه المساله. يعني
0: هو الاصل فيها طبعا اولي الارحام، كالله سبحانه وتعالى اولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. والاقربون من الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وكذلك يعني كما ان نحن ممكن ناخذها على عمومها كما اراد يسال عن هذا، ان ناخذها على عمومها لانها ليس فقط بالارحام. الاقربون من جهه الارحام اولى بالمعروف، وكذلك الجار.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى قال والجار ذي القربى والجار الجنب.
1: نعم.
0: فالجيران اقرب اولى بالمعروف. جيرانك واهل بلدك اولى بالمعروف من غيرهم.
1: نعم.
0: اولى بالمعروف اهل البلد المسؤول جيرانه واهل بلده الذي هو مسؤول عنهم اولى بمعروفه يحرص عليهم.
1: نعم.
0: وعلى خيرهم وعلى امورهم وعلى حاجاتهم وعلى ما يحتاجون.
1: نعم.
0: اولى بغيرهم اولى بالمعروف من غيرهم وهكذا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الاخير ابو سعيد يقول هذا الدعاء، اللهم اني اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. هل ممكن ان نقول هذا الدعاء او الذكر في حال السجود؟
0: نعم، لانه دعاء ربي، هذا يا رب.
1: نعم.
0: ربي يعني يا رب اعوذ بك يعني احتمي من همزات الشياطين.
1: نعم.
0: يعني من كلمات الشياطين ووسوسات الشياطين.
1: نعم.
0: وبعضهم قال من خنق الشيطان. واعوذ بك ان يحضرون، ربي ان يحضرون، ان يحضر الشيطان. دعاء هذا الدعاء يجوز من الادعيه التي جاءت في القران، فيجوز ان يدعو به في سجوده على انه دعاء لا على انه قران.
1: نعم.
0: لانه لا تشرع قراءه القران في الركوع والسجود.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في ختام هذه الحلقه لم يتبقى الا ثلاث دقائق، هل من كلمه توجهونها الى المستمعين؟ ونحن فعلا في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الاول، شهر الميلاد عليه الصلاه والسلام، دورنا واجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: لا شك ان اذكر نفسي واخواني واهلي وابنائي وطلابنا واهلنا جميعا وكل المستمعين الكرام ان نعنى بسيره النبي صلى الله عليه وسلم، بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأخلاقه بخصائصه بشمائله، وأن نعنى كل العناية بتعليم أبنائنا وتعريفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمنزلته ومكانته وما الذي فعله لنا، ما هو اسمه التعريف به، ما هو اسمه، ما هو ما اسم والده وما اسم والدته وما قبيلته وما بلده وما هجرته وماذا فعل.
1: نعم.
0: هذه من الواجبات، يعني ذكر العلماء من الواجبات التي يجب أن يعلمها الطفل الولد أو البنت، الابن أو البنت الابنة، لابد أن نعلم هذه الأشياء وأن نربيهم على حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به وأن نحسن، يعني نذكر قصص الرسول التي تحب إليه. وهذا أيضا الكلام موجه إلى الأخوات المعلمات والمعلمين وإلى العلميين، واجب الجميع أن نعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتوجه يعني إلى معرفته معرفة أخلاقه وسيرته وأن نقتدي به وأن نحرص كل الحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعليه بالاقتداء بسنته فإن في ذلك الفلاح والنجاح. دعا الله إياكم أن الفلاح والنجاح.
1: آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. نفع الله بكم شيخنا الفاضل.
0: جزاكم الله خيرا جميعا حفظكم الله.
1: كما أشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة. ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، هي لكم أيضا من الزميلة مدينة باكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: الدين والحياة.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الولادة. وأعرب المجلس عن معلوم اعتزازه بأداء القوات المسلحة وما أظهرته من كفاءة وانضباط وشهزية في حماية المواطنين والمنشآت السيادية والحيوية، مشيدا على نحو خاص بالعمليات المعيّة لسلاح الجو المسير. وطلب هذه الدقيقة والمشيعة

0: المدينة المقيمة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مبنى شرطة السير بساحلة حضرموت بتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ شركة بالبحيث وابن الشيخ أبو بكر للمقاولات وخدمات حقول النفط والغاز المحدودة. عقد بمدينة سيئون أمس لقاء مشترك جمع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الريد والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع بوكيلي محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش وشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والاحتياجات ذات الأولوية في مديريات الريد والصحراء. تشمل وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي بمدينة المقلة البرنامج التدريبي للمشاركة المجتمعية والمساءلة بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع التنمية الأستاذ مصطفى البريهي، والذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم وممارسات المشاركة المجتمعية والمساءلة ورفع قدرات الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال بإشراف من وزارة الإدارة المحلية. مستمعينا في كل مكان قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار صلاح برهان، نفذه عبر الهواء مباشرة معتز سالم. تحياتي لكم مدينة بوكود وإلى اللقاء.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

مستمعيني في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا، استمعتم قبل لحظات إلى حسن بن طالب أنست يوم الود. أما الآن تتابعنا معنا الحلقة الأولى من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا.

0: الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: ايوه قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة جوعي، لو هتمشي زق برضو لا. لا بس لا بحق.
0: اخراج يوسف حجازي.
3: عبد الفضيل،
4: ايه اللي رجعك بدري كده؟ عبد الفضيل
1: رفدوني. إنا لله وإنا إليه راجعون.
4: رفدوك أنت؟ ده أنت لسه متعين النهاردة.
1: ورفدوني النهاردة برضو.
4: أنت أحسن واحد تترفد في الدنيا.
1: فتحنا حلفية النقورة.
4: أنت بطل العالم في الرفد بلا منافس.
1: اللهم صبرا.
4: أنت أول واحد في الدنيا يترفد قبل ما يتعين.
1: أدي الله وأدي حكمة.
4: أنت مش ناوي تجيبها البر.
1: هي اللي مش عايزة تيجي.
4: أنت هتموتنا من الجوع يا عبد الورد.
1: أهوى من التفويض في الحق والتنازل عن المبدأ.
4: أنت من سكة وأنا من سكة.
1: الباب يفوت جمل.
4: أدي اللي أنت فالح فيه. الباب يفوت جمل. ولو لميت هدومي ورحت عند ماما.
1: سلام قولا من رب الرحيم.
4: ابص الاقيك جاي ورايا وتعمل البدع عشان تصلحني.
1: ده دليل قاطع على معزتك عندي.
4: هيقول لي قاطع بقى. والله ما حد قاطع الخميره بالبيت غيرك.
1: وجيده
4: نعم يا اللي مخلينا على الحضيضه
1: كده اهو. الله يسامحك يا بنت الناس.

0: عبده عبده زعلت مني يا عبد؟
1: لا ما زعلتش. وهزعل ليه؟
0: انا مش قصدي ازعلك، انا بس متضايقه من الحاله اللي احنا فيها.
1: غصب عني والله، غصب عني يا ناس، مش بايدي.
0: ايوه بس انت بتترفد كتير يا عبد، مش معقول كده ابدا. طيب تعالى هنا وقولي، مش البوتيك اللي اترفدت منه النهارده صاحبه يبقى ابن خالتك لازم؟
1: اه.
0: طيب لما ابن خالتك لازم يرفدك يبقى ده معناه ايه؟ معناه انك انت اللي مش عايز تشتغل بقى.
1: وليه ما يكونش معناه ان ابن خالتي عديم الضمير وعايز حش رقبته؟
0: ليه؟ ايه اللي حصل؟
2: عبد الفضيل.
1: ايوه يا ابو رابيه.
2: لا بقول لك ايه، بلاش ابو رابيه دي.
1: بلاش ليه؟ مش اسمك ابو رابيه؟ لعلمك بقى من اقبح العيوب الخلقيه ان البني ادم يتنكر لاسمه.
2: عبد الفضيل، امي لما وصتني عليك قالت لي انك هتشتغل عندي بياع مش واعظ.
1: ايوه بس انت ابن خالتي لازم، ومن وجع نبهك للغايه يا ابو رابيه.
2: برضه بيقول لي ابو رابيه. روبي بيه، روبي بيه يا جدع،
1: روبي بيه.
2: ايوه ما بقاش انا بقى يعني راكب الحته المفتخره اخر موديل اللي هي ويتقال ابو رابيه. اه انت عايز تهزاني ولا ايه؟ عايز تضحك السوق عليا؟
1: العفو يا روبي بيه.
2: ايوه كده تعدل. اسمي ايه دلوقتي؟
1: روبي بيه.
2: حلو كده.
1: حلو. ولو انه مش حلو ولا حاجة.
2: يا جدع يا جدع بطل لماضة، مشي حالك عشان تعيش. اسمع.
1: نعم.
2: انا واصل مشوار، خد بالك من المحل كويس.
1: المحل امانة في رقبتي يا ابو ربيع.
2: بعدين بقى
1: يوه فوتها معلش، لساني ما خليتش على روبي بيه يا ابو ربيع.
2: طيب اتمرن عليها بقى، يهمني قوي انك تتمرن عليها.
1: اتمرن؟
2: اه تتمرن، طول ما انت فاضي تفضل تقول روبي بي روبي بي لحد ما تحفظها.
1: حاضر، روبي بي روبي بي روبي بي لحد ما احفظها.

0: صباح الخير روبي بيه هنا؟
1: صباح النور روبي بيه وصل مشوار وجاي.
0: طب الاقي عندك و...
1: موجود يا هاني.
0: انا لسه قلت حاجة، انت عرفت طلبي ايه؟
1: طلبك موجود يا هاني، المحل حريص على توفير كافة احتياجات عملائه الكرام. اتفضلي حضرتك يا هاني، اتفضلي. تحبي تشربي شاي ولا قهوة؟
0: يا سلام يا سلام لو كل البياعين زيك، انت انسان في منتهى الرقة والذوق.
1: العفو يا فندم العفو، الكلمة الحلوة يا هاني بتريح العيلة اولا، وبعد المحل ده وصاحبه وكل اللي فيه عايشين بفضل الزبائن اللي بينفعونا، ولازم نكون لطاف معاهم.
0: بصراحة انا مش هشتري اي حاجة الا منك.
1: اهلا وسهلا يا فندم.
0: وكمان هعمل لك دعاية بمليون جنيه عندي جيراني ومعارفي.
1: لما تظهر نتيجة الدعاية نعمل لك خصم 10%.
0: قول لي بقى يا سيدي.
1: امري.
0: انا عايزه فستان خروج بس يكون شيك قوي.
1: مقاس حضرتك؟
0: لا لبنتي. عمرها 11 سنه.
1: حاضر. شوفي سيادتك كده.
0: الله يجنن.
1: مش كده برضو؟
0: بس لا بلاش بلاش، شوف لي حاجه ثانيه.
1: ليه يا هاني؟
0: اصل ما جبتش فلوس معايا كفايه، وده باين عليه غالي شويه.
1: يا هاني من الغالي يرخص لك، مش غالي ولا حاجه.
0: تمنه كام؟
1: 4 جنيه بس.
0: 4 جنيه؟
1: ايوه.
0: انت متاكد؟
1: الله، امال مش متاكد؟
0: يعني تكون مش واخده 80 قرش او حاجه زي كده.
1: معلش يا هاني معلش، زمان حاجه والنهارده حاجه، السوق بيطلع وينزل.
0: يعني الفستان ده
1: ب4 جنيه فقط لا غير.
0: خلاص هات الفستان وادي الفلوس.

0: بصي تقولي الفستان ده بكام؟
1: ده 16 جنيه.
0: ابدا يا محاس.
1: 14.
0: 4 جنيه يا محاس.
1: ايه مش ممكن مستحيل، جبتيه منين ده؟
0: من بوتيك روبي، فيه بياع جديد باينه مجنون يا اختي.
1: طب تعالي نلم كل الجيران ونروح له قبل ما يعقل.
0: يلا.

0: يومي وحدة تربتها يا عبدو.
1: اي
0: معاك بدهات بسرعة
2: في البيت ديك يا وثلاثين مستنى يا عبدو.
0: 51 بنطلون والشراب ديتي يا عبدو.
1: بالطابور واحد واحد يا زمان
2: عبدو. عبدو هات كل الهول اللي عندك ده. عبدو عايز فتاتين

0: 56,000 واحد 56,000 واثنين وثلاثة أربعة وخمسة.
1: إيه ده؟ أنا غلطت في العلوان ولا إيه؟
0: لا ما غلطتش في العلوان يا روبي بيه، هو ده محلك وأنا عبد الفضيل ابن خالتك لازم.
1: عفضيل؟ فين البضاعة عفضيل؟
0: مالك مغلوط كده؟ اتباعت البضاعة.
1: إيه؟ اتباعت؟
0: طبعا اتباعت، إحنا بنلعب يا ابني.
1: الدكانة بحالها؟ ده مفيش غير الحيطان اللي فاضلة عفضيل.
0: لو لقيت الحيطان شالي كنت بعتها.
1: دول ساعتين زمن، ده انا غبت عنك يا دوب ساعتين، اجل ايك بايع البضاعة بالكامل كلها عفضيل.
0: التجارة شطارة يا روبي بيه.
1: ايه علي النعمة، انت ادم الساعدة يا جدع.
0: بس اسمع بقى، انا مش هقول غير يا ابو رابية، ايه رأيك؟
1: يا سلام، قول لابو رابية، قول لابو اردان حتى. والغلة، الغلة فين يا ابن خالتي؟
0: الغلة في الدرج عندك.

0: ايه ده؟ هي دي الفلوس اللي انت بعت بيها؟
1: عندك 56,000 جنيه وشويه فكه، ايه هتلهب؟
0: انهب؟ انا سايب لك بضاعه ما تجيبش اقل من 80,000 اهي.
1: بلاش جشع، لم فلوسك وقول بارك الله فيما رزق.
0: انت بتقول ايه يا جدع؟ انت بتقول ايه؟
1: ايه ده؟
0: تعالى هنا، تعالى هنا
1: العبيط، بس لا يقطع في ايدك.
0: فهمني بعت ازاي؟ انت بعت بالاسعار المكتوبه في الليسته؟
1: لا طبعا، لاني مش انسان عديم الضمير زيك.
0: نعم يا اخويا،
1: خلي عندك ضمير يا ابو ربيعه. ابص في الورقه الاقيك محدد لنفسك ربح يتراوح ما بين 400% إلى 900% يا مفتلي.
0: وانت مالك انت يا بني ادم؟ ايش فهمك في السوق انت؟
1: شوف، لما اقول لك انا كل حاجه بعتها بسيط في تمن الشراء الاول، وبعدين طلعت لك نفخ 25%، الحاجه المربعه بعتها لك بخمسه، عايز ايه اكتر من كده؟ عايز تمص دم الناس عشان تركب المفتخرة بتاعتك؟
0: انت مجنون رسمي.
1: احمد ربنا يا ابو ربيع، احمد ربنا، القناعة كنز لا يفنى.
0: لا يفنى؟ بالك لو ما كنتش ابن خالتي وخايف لحسن امي تزعل مني كنت فنيت اجلك النهاردة.
1: يا جشع يا طماع، عندك 25% مكسب، مكسب حلال شريف، عايز تكسب لي 900% يا جشع؟
0: عفضيل، انا مش هقدر ازيك عشان انت ابن خالتي، بس لو كنت عايز تستمر معايا تبيع بالاسعار اللي انا احددها. قلت ايه؟
1: قلت لا.
0: لا؟
1: ايوه لا.
0: كده هو؟ طب انت مرفوض بقى.
1: مش جديد عليا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويلي،
3: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: يستعذر
1: فالحق سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، من جميل الخصال التي دعانا إليها القرآن وبين لنا حسن عاقبتها في الدنيا والآخرة وأثنى على أهلها بالغ الثناء وحثنا عليها الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يكون المسلم متواضعا لربه سبحانه ومتواضعا لإخوانه المسلمين ليس متكبرا. وفي الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: صلوات ربي وسلامه عليه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. وإذا سألت أيها المسلم عن التواضع فاعلم أن التواضع هو انكسار القلب لله تعالى وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله. ومن التواضع أن يقبل الرجل الحق ممن يحب

0: ممن يبغض. قال أحد الصالحين: أن تخال التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه. وضد التواضع الكبر، ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه غمط رد بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقارهم. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لوالديك، ووالديك هو من أحقهما من أحق الناس أن تتواضع لهم بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، استجابة لأمر الله تعالى ومكافأة لهما بالحسنى. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الحديث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في التواضع للأم فيما أخرجه ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: في الأم إلزم رجلها فثم الجنة. ولقد ضرب لنا الصالحون أروع الأمثلة في التواضع مع الوالدين، فمنهم من لم يأكل معهما خشية أن تسبق يده إلى طعام يشتهيانه، ومنهم من لم يرفع بصره إليهما أبدا تواضعا لهما، ومنهم من يقبل رأسيهما وأيديهما. وهذا ما نرجوه من أبنائنا من تواضع في هذه الأيام. فمن الأدب أن لا ينادي الابن أحد والديه باسمه تبجيلا له واحتراما، وأن لا يرفع بصره إليهما خضوعا وتواضعا لهما، ولا يرفع صوته عليهما. أيها المستمعون الأكارم، إن من فوائد التواضع إن للتواضع فوائد كثيرة، فمن ذلك أنه خلق كريم، وهو من أخلاق المؤمنين ودليل محبة الله رب العالمين، أنه طريق موصل إلى مرضات الله وإلى جنته، وهو السبيل إلى القرب من الله ومن ثم القرب من الناس. التواضع عنوان سعادة العبد في الدارين. الله يحب المتواضعين ويكلأهم برعايته ويحيطهم بعنايته. المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. التواضع دليل على حسن الخاتمة وعلى حسن الخلق. التواضع يؤدي إلى حصول النصر والبركة في المال والأعمار. أيها المستمع الكريم، عليك أن تتواضع لإخوانك المؤمنين استجابة لأمر الله سبحانه، حيث يقول لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فعليك أيها المسلم أن تكون مع إخوانك متواضعا، محبا، سمحا، عفوا، حليما، رفيقا بهم. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وبين لنا سبحانه وتعالى صفة أوليائه الذين يحبهم ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فانظر كيف جعل الله تعالى من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، أي متواضعين، لينين، هينين مع المؤمنين. وهكذا كان نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، كان آية في الرحمة والشفقة والتواضع، يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وتأخذ الأمة بيده فتنطلق به حيث شاءت، وفي بيته يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، ولم يكن ينتقم لنفسه قط، وما ضرب امرأة ولا خادما. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام من تواضعه يخسف نعله أن يصلحها، ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويأكل مع الخادم ويجلس ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتيهما ويبدأ من لقيه بالسلام. ومن سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام تعلمنا الأخلاق وتعلمنا التواضع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته
2: الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتصيدني محمد الوسيلة والفضيلة، وبحث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاصرين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تستمعون إلى موسوعة رياض السنباطي ربي سبحانه.

0: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: انت ريال وخذ لك مطرح، راح

روح رياضية عشاق رياضة واخوتنا الشباب. يرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق رياضة نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلوي.

قوت الغذاء. على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة للفقيد الأستاذ التربوي والرياضي صبري صالح العسل الذي وافته المنية صباح الخميس 13 من أغسطس الجاري ووري جثمانه الطاهر بإذن الله الثرى بمقبرة الشيخ يعقوب بالمكلا.

مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ التربوي والرياضي صبري صالح العسل مسؤول الأنشطة بنادي المكلا الرياضي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في المجالين التربوي والرياضي. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه وكافة منتسبي نادي المكلا والوسط الرياضي في حضرموت، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بما عرف عن الفقيد من سيرة طيبة وعطاء مخلص وما قدمه خلال مسيرته من جهود في خدمة القطاع التربوي والحركة الرياضية ولا سيما إسهاماته في خدمة نادي المكلا الرياضي وأنشطته، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة للوسطين التربوي والرياضي ويترك أثرا بالغا في نفوس زملائه وطلابه ومحبيه وكل من عرفه. وأشار إلى أن الفقيد سيظل حاضرا بما تركه من أثر طيب وسيرة حسنة، سائلا المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه من عمل وعطاء في ميزان حسناته.

ومكاتب الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والإعلامية والأندية بمحافظة حضرموت، وفاة الشخصية التربوية والرياضية الفقيد صبري صالح العسل، مذكرين ومشيدين بدور الفقيد التربوي والرياضي، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله

0: لعب الكابتن صبري صالح العسل لنادي المكلا الرياضي بالفئات العمرية من العام 83 إلى 86، ثم للفريق الأول بالنادي حتى العام 95 للميلاد. شجعه ووقف إلى جانبه والده المربي الفاضل صالح العسل الله يرحمه، وقد كان لاعبا لنادي الكوكب بالمكلا. من أبرز إنجازات الكابتن صبري العسل بطولة كأس المحافظة عام 86، إحراز بعض كؤوس المناسبات الوطنية المختلفة. المدرب الذي له الفضل بعد الله في إبرازه هو المدرب القدير يسلم بامومن شيبوب. أجمل مباريات الكابتن صبري العسل مباراة المكلا مع شمسان في ملعب الحبيشي في الدوري العام عام 88، وقد سجل هدف المباراة الوحيد من منتصف الملعب في مرمى حارس المنتخبات الوطنية وليد عبد الله غيلان. مباراة المكلا مع الجيش في ملعب برادم انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين، وسجل صبري العسل الهدفين لنادي المكلا. المكلا مع الشرطة من عدن في ملعب برادم، وانتهت المكلا بثلاثة أهداف نظيفة، وأحرز هدف والكابتن خالد الناخبي هدفين. المكلا والأهلي وفاز الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة. الكل يشهد للكابتن العسل أنه لاعب متمكن وأخلاق عالية. بداية لعب سنوات في مركز الجناح، ونظرا لاعتزال بعض اللاعبين الكبار طلب منه اللعب في خط الوسط. معجب باللاعبين صالح الصنح وحسن بازار عندما لعبوا مع المكلا والجيل الذهبي للأخضر المكلاوي دون استثناء، الذين سطروا تاريخ من ذهب لناديهم. حب الكرة والأخضر أخذ حيزا كبيرا من حياته، وأصل الانتماء للنادي مسؤول النشاط، وشارك مع الهيئة الإدارية الحالية ممثلة برئيسه الخلوق الأستاذ أنور الجعيدي إلى عودة الأخضر إلى مكانته الطبيعية، وقد عاد. وشكرا للزميل أسامة بسبع. صبري صالح العسل حين تضاعفت على المكلا الجراح. تحت هذا العنوان كتب الأستاذ القدير صلاح العماري يقول: هناك رحيل يمر كعابر سبيل، وهناك رحيل يترك في الروح فراغا لا يملأه أحد. رحل أخي وصديقي القامة التربوية والرياضية الأستاذ صبري صالح العسل، ورحل معه جزء جميل من أيامنا وذكرياتنا. كيف أكتب عنك بصيغة الماضي وأنت ما زلت حاضرا في تفاصيل الأيام، وفي ضحكات اللقاءات الأخوية، وفي تلك الذكريات التي جمعتنا طويلة. كيف أوثيك وقد عرفتك ورافقتك لسنوات طويلة جمعتنا خلالها ميادين ومناسبات التربية والرياضة وفعاليات وجلسات أخوية بقي تفاصيلها عالقة في الذاكرة. كنت رجلا مخلصا لما تؤمن به، وكانت روحك الطيبة تضفي على كل مجلس أنسا ومحبة، وعلى كل نقاش عمقا وصدقا. لقد أعطيت القطاع التربوي والرياضي من وقتك وجهدك الكثير، وتركت في نفوس من عرفوك أثرا لا تمحوه الأيام. أحببت المكلا حبا كبيرا، وكانت مدينتك التي عشت لها وبها أجمل سنوات عمرك، وكان نادي المكلا الرياضي أكثر من ناد بالنسبة لك، كان بيتا وذاكرة وانتماء وعشقا. لعبت له بكل وفاء، وأسهمت بجهدك وفكرك في مسيرته، وكنت من الرجال الذين شاركوا في صناعة صعوده التاريخي إلى الدرجة الأولى بعد انتظار طويل تجاوز 35 عاما. وحتى عند رحيلك بقيت قريبا منه، تعمل وتخدم وتبذل، وكأنك كنت تريد أن تترك آخر بصماتك في المكان الذي أحببته وأحبك. المكلا اليوم تفتقدك، وتفتقدك شوارعها وأحياؤها، ويحن إليك حي السلام الذي عرف خطواتك وابتسامتك وحضورك، وتفتقدك حضرموت التي فقدت رجلا تربويا ورياضيا خلوقا ترك أثره في أجيال كثيرة وفي كل ميدان مر به. يا أبا صالح، رحلت عن أعيننا لكنك لم ترحل من ذاكرتنا. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. أسأل الله أن يربط على قلوب أهلك ومحبيك وأن يمنحنا جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشق الرياضة وإخوة الشباب نقدم لكم الآن شذرات من اللقاء الخاص الذي أجرته الزميلة أروى محمد بايزيد في وقت سابق عبر برنامجها الرائع من ينابيع الحياة مع الأستاذ التربوي والكابتن الرياضي صبري صالح العسل. نترككم مع هذا اللقاء.
1: اسمي صبري صالح عمر العسل العمودي، أنا خريج بكالوريوس جغرافيا من كلية التربية جامعة عدن، تربوي، متزوج وأب لثلاث بنات وولد. الحارة ومسجد النور بالذات وبالتحديد طبعا لها وضع خاص على قلبي بحكم أننا تربينا وترعرعنا فيها، وهذه المنطقة وحافتنا خاصة يعني تميزت بالكثير من الخصال الحميدة، وهذه الخصال جعلت منا بهذا الشكل الذي وصلنا إليه. الحارة يعني أقول لك هي سكني، الحارة هي نبض قلبي، الحارة هي يعني تربيتي، الحارة هي مفصلي، الحارة هي شخصيتي وتكويني. الحارة طبعا هناك كانت اللجان الشعبية والوحدات السكنية، فالحارة فيها تآخي، فيها تقارب، فيها تعاون، فيها محبة، فيها تضحيات، فيها كل الخصال الحميدة التي تعلمنا من هذه الحارة ومن مجورة الجيران الموجودين حوالين بيتنا. طبعا نحن في الحارة كنا خلف مسجد النور وتحديدا في بيت الباوزير، ثم انتقلنا إلى منطقة السرحة. وانتي تعرفين طبعا الانتقال هو حوالين المسجد، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قريب أو جوار مسجد النور وتحديدا في بيت بزرعة.
2: لو نتحدث عن أبرز النصائح التي وجهوها لك في الصغر الوالدين تحديدا.
1: طبعا لما تكون معك والدين بهذا المستوى خاصة من التعليم، طبعا والدتي كانت مدرسة كذلك في القطن مدرسة، والوالد يعني هو مساعد طبي أول في مدينة المكلا، ترعرعنا في كنفهم وتعلمنا وأخذنا كثير منهم، تربينا على خصال حميدة. يعني تصوري أن والدي طيلة فترة عمله بالمجال الصحي يعني فاتح بيته إضافة إلى العيادات الشعبية التي كانت منتشرة في أحياء المكلا، تصوري أنه يعني أنا أتذكر هذه الأيام وأنا صغير، وحتى أخوتي الصغار من بنات وأولاد، أن نمتلك كنا اللي هو مستاجرين في ثلاثة غرف، غرفة لجدتي قمر أبيض بانتقال اللي هي والدي
2: إحدى الفنانات الشعبيات الشهيرة،
1: وأيضا الغرفة للوالد والوالدة والغرفة لنا. تصوري أنه والدي هذا رحمه الله من خلال التعاون الذي فيه الغرفة هذه اللي نحن نكون لراحتنا ولنومنا، فكل من يطرق بابه ليلا أي وقت والله العظيم حتى الساعة 2 الساعة 3 فجرا طبعا يأتون بمرضاهم أو يذهب إليهم.
2: لازلت أتذكر ملامح العم صالح مع مقادمة الحارة الآخرين وهم يؤدون لعبة العدة أو رقصة العدة.
1: طبعا هذا هو جزء من راحته طبعا، أعطيها طبعا للحي. وبالتالي هو أيضا يقوم يقدم خدمة اجتماعية أكيد. خاصة من عملية إصلاح ذات البين سابقا طبعا ما زي ما موجود الآن. يعني كانت هناك كانت الوحدات السكنية ورجال الدفاع الشعبي كانت تقوم بأمور كثيرة جدا خاصة في إصلاح ذات البين وعلاقات بين الناس. وهو أيضا
2: مجتمع
1: صغير جدا فما بالك الآن. طبعا تغيرت الآن البيئة والعادات والتقاليد تغيرت. أما كان نحن نعيش في مجتمع صغير جدا زي ما قلتي أما الآن مجتمع كبير يعني. وبالتالي هو جزء من هذا اللي هو لعبة العدة يعني. طبعا هو كان شغوف بها وأيضا أنه كان شاعر وأخذ الشعر طبعا من والدته جدتي قمر عبيد بمثقال مشهورة بمثقالها يعني.
2: لو تذكر المدرسة هل تتذكر أبرز المعلمين الذين درسوك في بداياتك؟
1: طبعا أتذكر أولا أنا مدير المدرسة الله يرحمه طبعا الأستاذ عبد العزيز بازبيني
2: رحمة الله عليه.
1: طبعا هذا واحد من غير
2: نعم
1: تمام. أتذكر الأستاذ
2: شخصية حازمة كان حفظ معه
1: أستاذ سالم باريد الله يرحمه
2: نعم.
1: أتذكر أستاذ عمر دويس أتذكر داهيج أتذكر الكثير من المعلمين صراحة.
2: أستاذ صبري قبل أن نتجه إلى نادي المكلف في عصره الذهبي نأتي إلى هواية عرفتها عنك صيد السمك. كثير من سكان مدينة المكلة العتيقة بالذات حي الحارة وحي الشهيد خالد أو حي البلاد يهوون الصيد السمك ولهم أوقات معينة ومواسم معينة للصيد. لو تحدثنا عن هذه الهواية كيف بدأت معك؟
1: والله شوفي صيد السمك يعني بحكم هذه نحن نسميها مرسيليا اليمن أو مرسيليا حضرموت اللي هو المكلة هذه
2: نعم.
1: يعني هي تعتبر جزء مننا بل جزء غالي علينا.
2: مدينة جميلة تستحق
1: مننا كل خير
2: نعم.
1: فصيادة السمك طبعا ازدادت بحكم ان احنا تخرجنا معلمين ومن خلال علاقتنا بالمعلمين في الكثير من المدارس كوننا هناك عزب يعني جعلتنا هذه العزب ان احنا نهاية كل اسبوع تحديدا الخميس في غالب الاحيان ان احنا نتحرك بسياراتنا الى بروم الى ضلومة الى الدحس
2: اماكن معينة
1: الى اماكن معينة
2: مواسم معينة
1: لا لا لا ما يوقف نحن الا مواسم الشمال هذه
2: نعم.
1: لان الشمال طبعا صعب انك تصطاد فيه وبل انه حتى صوري من كثر عشقنا للصيادة ان احنا استاجرنا بتيلة وستيمة في يلخة ستيمة حق الباسمير
2: نعم.
1: طبعا هذه ستيمة ونأتي تصوري انه كل اسبوع نخرج بمعنى بمكينة نخرج بها ونركبها في البتيلة اللي هي ستيمة
2: نعم.
1: ونطلع على مع العلم والمضحك انه ثلاثة ارباعنا لا يجيد السباحة نصطاد في عرض البحر ونحن لا نجيد السباحة. هذه مشكلة
2: يعني ماسكين بالمثال دخول البحر بليانية
1: بل انه في فترة من الفترات كنا دخلنا في يوم كان في بداية شمال وكان حذرنا منها الدخلة بعض الاخوان الله يرحمه الاستاذ علي سالم دويل وايضا الله يذكره بالخير حبيبي الاستاذ صبري بارمادة
2: نعم.
1: فقال نحن شوف البحر يعني بحر زعل البحر الهائج لا تدخل البحر. فنحن تعرفين يعني نحن نصطاد على القشار وعلى الحصى هذا لكن نحن ارتئينا نحن ندخل كذا تقولين حق شف
2: نعم
1: تمام. اول ما طلعنا في الستيمة هذه جاء نحن سمونا هذا موجة كبيرة عاري تمام شلت نحن يا استاذ اروى نحن والعدات حقنا شلت نحن فوق تحت وعينش ما تشوف الا النور ونحن قد نحن في حالة غرق
2: اكيد
1: ثلاثة ارباع قريب الساحل لكن نحن يعني ما نعرف نسبح
2: اللي يشوفوكم في حالة ترتفع
1: الحمد لله كان واحد معنا ما شاء الله هو ربان كبير الله يذكره بالخير فهو أشار لنا أن نحن طبعا انقلبت راسنا على عقب هذا الهوري، فقال نحن تمسكوا بالله خليكم ماسكين بالآه ومقلوبة مسكناها وما شاء الله هو قد نحن على واحد واحد الحمد لله. يعني كانت هذا جات سليمة ومنها بعدين حرمنا ان احنا ندخل ان احنا ما نعرف نسبح.
2: استاذ صبري لو ندخل في نادي المكلة والرياضة والجانب الرياضي، مرة نادي المكلة بعصر ذهبي نذكره بكل الجمال وبكل المحبة، كيف لا وهو يمثل مدينة واسم مدينة ويحمل اسم مدينة، المكلة في عصره الذهبي أيام طاهر بسعد رحمة الله عليه وكثير من النجوم أيضا لا يحضرني أسمائهم الآن. أيوة، فلو تحدثنا عن هذه الكوكبة من النجوم التي كانت في عصر نادي المكلة الذهبي.
1: طبعا أنا والعياذ بالله من كلمة أنا التحقت بالنادي في فئات عمرية، أشير لي أنني ألتحق بالنادي في 83 ونحن في الثانوية، في حوالي في ثانية ثانوي في ثالثة ثانوي، دخلت في الفريق الأول. بعدين طبعا الفريق الأول كان مدجج بالنجوم وعصر ذهبي أقول لك يعني صعب يتكرروا.
2: لو يذكر الأسماء فقط يا أستاذ صبري، ناصر الناخبي
1: أول عيال الناخبي ما شاء الله منهم ستة وسبعة
2: جيراننا في الحارة،
1: ما شاء الله أولاد الناخبي يعني ما شاء الله أكثر من نص الفريق عيال الناخبي، اللي هو سعيد الناخبي، ناصر الناخبي، شيخ الناخبي، خالد الناخبي، أحمد عبد الله الناخبي، أحمد حسين الناخبي، فهذيلا ما شاء الله عائلة رياضية.
2: نعم
1: تمام. وأيضا نذكر بعدين
2: شحتة،
1: عوض بكير اللي هو قبل شحتة الله يرحمه، طاهر سعد الله يرحمه، باسنبل الله عبد الله باسنبل الله يرحمه، الله يرحمه محمد مقرم، الله يرحمه عبد الله بازار، الله يذكره بالخير، الأستاذ الكابتن صالح الجهوري، الأستاذ أو الكابتن عوض باني، الكابتن يعني
2: كانت الرياضة شغف.
1: يعني أقول لك أعدد لك وأنسى لك، أذكر لك من وأنسى من الجيل الذهبي، الله يذكره بالخير، الكابتن شيخ الرياضيين الكابتن عمر سويد، يعني الكابتن أحمد بلعلة، الله يرحمه أمين بشير، يعني كوكبة كبيرة جدا
2: من النجوم،
1: من النجوم الكابتن جواد باع عقبة، بكري خرد، يعني مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، يعني لنا شرف ان احنا لاقينا او حصلنا جزء منهم ولعبنا في هذا النادي. طبعا انا قلت لك تدرجت من سن 16 الى سن 17 الى سن 19 الى سن 20 الى
2: الفريق الاول،
1: الى الفريق الاول. طبعا انا رحت فرق معي اللي هو خدمة العسكرية طبعا، وبعدين رجعت التحقت بالنادي في نهاية 86-87 عن احنا لحقنا معهم، يعني والله العظيم استفدنا منهم وتعلمنا منهم الكثير، هؤلاء الكوكبة من النجوم في عصر الذهبي، عصر النادي الذهبي تعلمنا كثير منهم صراحة، ووصلوا إلى منصات التتويج سواء كان في المحافظة أو على مستوى الجمهورية سابقا قبل 90 يعني.
2: نعم.
1: لا ننسى الكابتن حاجبة مقنع.
2: نعم.
1: يعني تاريخ.
2: نعم بالفعل.
1: والله نادي المكلة عشق أبدي. نادي المكلة يمثل واجهة مدينة المكلة. نادي المكلة يعني نحن مدينين له. تصوري أن نحن من الفترة السابقة.
2: خاصة وقد استعاد ألقه الآن. نحن طبعاً سعداء جداً بهذا.
1: إذا كنا لاعبين سابقين. في مرحلة ما، ونحن الآن من 2017 إلى اليوم والليلة يعني عاقدين عزم عن هيئة إدارية واللاعبين الموجودين، أن احنا الحمد لله على أيادي هؤلاء الموجودين سواء كان إدارة سواء كان جهاز فني أو لاعبين ورابطة ومشجعين، يعني شيء يثلج الصدر أنه يعود نادي المكلة إلى موقعه الطبيعي. يثلج الصدر الآن أنك ترى النادي بهذه الوضعية يثلج الصدر أنك ترى النادي في أربع جولات متصدر الدوري اليمني، يثلج الصدر أنه الصفحة حقنا داخلة في 20,000، يثلج الصدر أنه الانستغرام أكثر من 3 مليون مشاهد، يعني يثلج الصدر أنك ترى شعار النادي في كل كبير وصغير في الأحياء السكنية في الشوارع. هذا والله العظيم يعني يدخل في داخلنا الفرح والسرور، ويثلج الصدر أيضا أنك تشوف الرابطة طالعة نازلة مع النادي. إن شاء الله يعني نقول أنه بسواعد الرجال ككل أن النادي ينافس، وين ما نوصل نجاهد، وين ما نوصل لكن يبقى النادي اللي هو اسم، ها اسم يعني اسم المدينة، اسم المدينة على اسم النادي، ويعتبر عميد الأندية الحضرمية لأنه تأسس في 1943.
2: نعم. أستاذ صبري، حكمة تؤمن بها؟
1: والله يا أستاذ أروى أنا عالقة معي مثلين أو حكمتين.
2: نعم.
1: الأولى تقول لو لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. نعم. هذا مثل
2: أو حكمة بالهواية
1: هذا حكمة ومثل صيني.
2: نعم.
1: وأيضا المثل الثاني أو الحكمة الثانية اللي هي إنجليزية، ليس كل ما يلمع ذهب.
2: بالفعل. ماذا تعلمت من الحياة في هذه المراحل المختلفة بدءا من الطفولة إلى اليوم؟ ماذا تعلمت؟
1: تعلمت الصبر، تعلمت التضحيات، تعلمت أنه لازم تكون لديك أمانة، تعلمت أنه لازم لديك في التعامل أخلاق.
2: أكيد.
1: تعلمت أنه لازم تكون مصداق، مصداقية مع الكل، لازم تضحيات، لازم تعاون، لازم محبة، تبعد عن الخداع. ليش أنا أقول لك يعني المثال هذا اللي قلت لك ليس كل ما يلمع ذهب؟ المظاهر يا أستاذ هو خداعة،
2: أكيد،
1: لكن الجوهر هو الحقيقة.
2: صحيح.
1: وبالتالي فنحن تعلمنا أن نحن نكون واضحين روح الشمس.
2: نعم. ومما تعلمته في الحياة يا أستاذ صبري، ماذا تقول لنا، ماذا تنصح، ماذا توجه من يستمعون إلينا الآن؟ بما تنصحهم، بما تقول، أو ماذا تقول لهم؟
1: والله نقول أنه الوقت غالي والوقت ثمين. وبالتالي استغلال الوقت مهم جدا، واستغلال الوقت فيما ينفعك هو الأهم. وأيضا البعد عن هذه المظاهر الخداعة، البعد عن الطريق اللي هو غير السوي. فلن تنجح إلا بأخلاقك، لن تنجح إلا بحسن تربيتك، حسن تربيتك في بيتك. لن تنجح إلا أن كان معدنك أصيل، أن تربيت على هذه القيم الحميدة سوف تنجح. أما أن كنت غير ذلك فللأسف فتروح إلى مناحي أخرى أنت في غنى عنها. وبالتالي نحن ننصح الكل أنه يتحلى بالقيم الحميدة، القيم السمحة التي تعلمنا منها خاصة في تعاليم الدين الإسلامي.
2: وكلمتك الأخيرة؟
1: شكرا لكم، وعفوا على الإطالة السادة أروى والمهندس الزميل سامة جابر على هذه الدعوة الطيبة، وإن شاء الله نكون أو كنت ضيف خفيف الظل عليكم، وشكرا لكم.
2: ونحن نشكرك على هذا الوقت الذي أمضيناه معك كينبوع من ينابيع الحياة. شكرا لك.

0: الأستاذ التربوي والكابتن الرياضي صبري صالح العسل، ونسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية والتي كرسناها عن الفقيد الراحل صبري صالح العسل. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها

0: والطباعة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتناول أهمية الإجماع والتوافق السياسي والعسكري والأمني والشعبي في مواجهة الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي، باعتبارها تهديدا لا يقتصر على أمن اليمن واستقراره، بل يمتد تأثيره إلى أمن المنطقة والإقليم والعالم. إذا ارتكبت ميليشيا الحوثي انتهاكات وجرائم بحق الشعب اليمني وألحقت أضرارا واسعة بالمجتمع وبمؤسسات الدولة في وقت واصلت فيه ممارساتها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتثير مخاوف متزايدة على الأمن الإقليمي والدولي، في هذه الحلقة نستعرض أبعاد هذا الخطر وأهمية وحدة الصف والتوافق الوطني في مواجهته ودور مختلف مكونات المجتمع في حماية اليمن ومستقبله.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن توحيد الجهود السياسية والعسكرية والأمنية والشعبية ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة الحالية بعد تمادي الميليشيات وانتفاشها واستهداف الشعب اليمني بكل أنواع السلاح المستورد من إيران. جاءت خطوات توحيد قوات القوات المسلحة والأمن واندماج جهودها ضمن غرفة عمليات واحدة وقرار عسكري موحد بالتوازي مع توحيد القرار السياسي في مواجهة الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من الميليشيات الحوثية

مسؤولياته انسجام القرار وارتباط الأداء العسكري بهدف سياسي وطني واضح. فالخطوات التي اتخذتها الدولة تحظى بإجماع وتوافق سياسي وعسكري وأمني وشعبي أيضا للقضاء على ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأصبحت مواجهتها حتمية وجزءا من مشروع وطني عنوانه استعادة الدولة وإنهاء حالة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح. إن قوة هذا التوافق تكمن في أنه أصبح عنصر واحد عسكري سياسي شعبي أمني ضمن رؤية واحدة، كل عنصر منها يصبح داعما للآخر من أجل استعادة الدولة والأمن والأمان لليمنيين والمنطقة والعالم والعيش الكريم والحرية للشعب اليمني. إن اللحظة التي توحد فيها القرار السياسي والعسكري والأمني والشعبي تمثل نقطة تحول في مسار الأزمة اليمنية، لأنها تنقل البلاد من مرحلة ردود الفعل إلى مرحلة المبادرة، ومن حالة التشتت إلى حالة التنظيم، ومن تعدد المشاريع إلى هدف وطني مشترك. إن القضاء على سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية هو دخول اليمن مرحلة جديدة عنوانها تثبيت مؤسسات الدولة وتوحيد القوات والأجهزة الرسمية وإعادة بناء الاقتصاد والخدمات وفتح المجال أمام عملية سياسية شاملة تعالج القضايا اليمنية بالحوار. مستمعينا الأعزاء، إن الإجماع الوطني الذي تشكل اليوم هو الطريق نحو استعادة الدولة والهوية. فما يحتاجه اليمنيون هو بناء منظومة وطنية قوية ومستقرة، وهو العنوان الذي يجمع اليمنيين ويلتفون حوله. لقد وصل اليمنيون إلى هذه اللحظة بعد سنوات من التجربة والتضحيات، ولذلك فإن مسؤولية الجميع اليوم هي حماية هذا التوافق والإجماع كل من موقعه والمسؤولية الوطنية المناطة به. فكلما بقي القرار موحد أصبحت الدولة أقوى، وكلما بقيت القوات المسلحة والأمن موحدة أصبح أمن البلاد أيضا أكثر استقرارا، وكلما ظل المجتمع متماسكا أصبحت فرص إعادة بناء اليمن. لا تكمن أهمية اللحظة الراهنة حينما اجتمعت الإرادة السياسية مع القرار العسكري والأمني والإسناد الشعبي حول هدف واحد، ألا وهو إنهاء الانقلاب.

0: الأمن مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي كل مواطن. عندما تلاحظ أمرا غير طبيعي أو تحركات مشبوهة، بادر فورا بالإبلاغ. بلاغك قد يمنع وقوع الخطر ويحمي الوطن. رجال الأمن يعملون على مدار الساعة، وتعاونك يعزز سرعة الاستجابة.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يعد الإرهاب الحوثي خطرا يهدد اليمنيين وحدهم، بل تحول إلى مصدر تهديد

واستقرار المنطقة بأسرها. فالاعتداءات التي تمارسها الميليشيات الحوثية على اليمن أرضا وإنسانا ودول الإقليم يعكس حجم قبح هذه الميليشيات وسلوكها الإجرامي والتخريبي لها ومن ورائها النظام الإيراني عبر شبكات وكلائه وميليشياته المسلحة، الذي لم يعد يهدد الدولة بعينها بل بات يشكل خطرا مباشرا على منظومة الأمن المحلي والإقليمي والملاحة الدولية. واستقرار الاقتصاد العالمي في تحدي سافر لقرارات الشرعية الدولية وجهود إحلال السلام في المنطقة. فالشعب اليمني لا يزال من أكثر الشعوب تضررا من هذه السياسات نتيجة استمرار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب على ذلك من إطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يؤكد أن هذه الميليشيات تتحرك ضمن مشروع واحد عابر للحدود يستهدف تقويض سيادة الدول الوطنية وأمنها واستقرارها. إن استمرار إفلاس النظام الإيراني ووكلائه من العقاب سيشجع على مزيد من الاعتداءات ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وما التصعيد الأخير الذي تنفذه ميليشيات الحوثي من استهداف للأشقاء في المملكة العربية السعودية واستمرار تهديده للملاحة البحرية يكشف أن هذا المشروع لم يعد يقتصر على إشعال الحرب داخل اليمن، لكنه تهديدا للأمن الجماعي والإضرار بالمصالح الإقليمية والدولية، وأنه لا ينفع معه إلا الحسم والبتر وهو ما يجري تجهيزه. إن تزامن هذه الاعتداءات مع تحركات جماعات مسلحة مرتبطة بالمحور الإيراني نفسه يعزز الانطباع بوجود ترابط في الأهداف والمصالح، وأن التصعيد في المنطقة لا يمكن عزله عن المشروع الإيراني وأدواته المسلحة. لقد أثبت الواقع أن استمرار هذا النهج القائم في التعامل مع ميليشيات مسلحة لا ينتج سلاما ولا يحقق استقرارا، بل يطيل أمد الصراع ويضاعف معاناة الشعب اليمني ويزيد من حجم المخاطر التي تهدد أمن المنطقة وحرية التجارة والملاحة الدولية. لذلك فإن تحرير اليمن من ميليشيا إيران الحوثية يحقق أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية، فالمؤسستين العسكرية والأمنية ومن ورائها الدعم والزخم الشعبي والسياسي قادر اليوم وبكل قوة وعزيمة الاقتلاع بمسؤولياتها الوطنية لحسم المعركة وإنهاء التهديد وتأمين الملاحة وحماية السيادة وصون الأمن واستعادة الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق سلام عادل ومستدام يقوم على استعادة الدولة وسيادة القانون لا على فرض الأمر الواقع بقوة السلاح. إن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن محيطه العربي، واستقرار البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية يبدأ باستقرار اليمن وإنهاء الانقلاب وعودة الدولة لممارسة سلطتها على كامل ترابها.

أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، منذ انقلاب الميليشيات الحوثية وسيطرتها على مؤسسات الدولة دخلت البلاد ورافقتها مرحلة جديدة من الصراع. بحسب تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية والوقائع اليومية، انتهاكات واسعة للميليشيات طالت المدنيين والمنشآت العامة والحقوق والحريات السياسية. فيعد ملف الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني خلال سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها أكثر الملفات إيلاما في المشهد اليمني، وما خلفته من مآسٍ إنسانية وأضرار واسعة طالت كل أبناء الشعب اليمني ومؤسسات الدولة والبنية التحتية، وأدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مختلف المناطق. ومن أكبر الجرائم التي تقوم بها ميليشيات الإرهاب الحوثية بحق اليمني وشعبه وزراعتها للإنقلاب، سواء في المركبات أو في الطرقات أو المساحات العامة ووسط المياه البحرية والجبال والصحاري والسهول والمزارع وغيرها، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين ومن مختلف الفئات العمرية بشكل يومي. والخطر في الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي هو أنها لا تنتهي بانتهاء المعركة، بل تبقى كاملة في الأرض تنتظر من يقترب منها لتتحول الأرض التي كانت مصدرا للرزق والحياة إلى مصدر دائم للموت والإصابة. فجرائم ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني لا حصر لها، تمتد إلى القتل والقنص والتفجير والنهب والإخفاء والقصف. فقد شهدت مناطق يمنية مختلفة من بينها مأرب والحديدة وحضرموت وتعز ولحج والضالع ومناطق أخرى إلى هجمات استهدفت أحياء سكنية وأسواق ومخيمات للنازحين ومعسكرات ومدارس باستخدام الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة. إذ يدفع المدنيون الثمن الأكبر ويجد الأطفال والنساء وكبار السن أنفسهم أمام واقع من الخوف والنزوح وفقدان الممتلكات والأحبة. ومن بين أكثر الملفات التي مارستها الميليشيات الحوثية على اليمنيين تجنيد الأطفال، فقد تحدثت تقارير دولية ومحلية عن حالات لتجنيد أطفال وزجهم في الأعمال العسكرية وسط استغلال حاجات الأسر والظروف الاقتصادية الصعبة. كما أن من الأخطار الكبيرة التي تشكلها ميليشيات الحوثي هي محاولاتها الدؤوبة لتجريف الهوية اليمنية والانتماء الوطني عبر تزييف العقول والتشكيك بالمعتقدات

الأعزاء المستمعون، إننا اليوم أمام مرحلة مفصلية في تاريخ اليمن نصنعها معا بوحدة أبطال قواتنا الأحا والأمن، وبناء الغد المشرق والعكس سيادة الدولة والنظام والقانون والعدالة التي يتطلع إليها كافة أبناء الشعب اليمني الصابر المجاهد، ونحن على ثقة وعلى يقين راسخ بأن

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار وانتصار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: وجزء الواحدة من إذاعة المكلة. أهلا بكم. حيّ مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه أمس برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية أبناء الشعب اليمني، وما يظهره من التفاف واسع حول مؤسسات الدولة وقواتهم المسلحة والأمن في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقية مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مبنى شرطة السير بساحل حضرموت لتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ شركة بلبحيث ابن الشيخ أبو بكر للمقاولات وخدمات الحقول والنفط والغاز المحدودة. عقد بمدينة سيئون أمس لقاء مشترك جمع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان برباع بوكيلي محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش وشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والاحتياجات ذات الأولوية في مديريات الوادي والصحراء. بتكليف عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، قدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجلالي ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن محمد اليميني واجب العزاء والمواساة في وفاة الملازم ثاني سالم بارشيد الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن وحمايته. دشنت وكيلة محافظة حضرموت شؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي بمدينة المكلا البرنامج التدريبي للمشاركة المجتمعية والمساءلة SBA بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع التنمية الأستاذ مصطفى البريهي، الذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم وممارسات المشاركة المجتمعية والمساءلة ورفع قدرات الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال بإشراف من وزارة الإدارة المحلية. مستمعي إذاعة المكلا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء، إلى حضراتكم تفاصيل هذه الأنباء في نشرة الثانية الرئيسة للمساء.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلف

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها فتح سجل الحكمة الحضرمية آخذين منه قبسات من شعر ومثل. أهلا بكم.

أحبتي، بداية نتأمل هذين البيتين للشاعر سالم أحمد بامطرف، والتي أورد فيها بعضا من فصول الحكمة والتي كثيرا ما ترد في ثنايا الشعر من واقع الشعراء وتجاربهم. يقول فيهما: ما ينبغي لك تمد يدك لحق الغير، حقك معك وانت في حسابي من أهل الخير، والناس تفهم ولا شي يختفي عن الناس، غصبا ينال الحطب كل من بيده الفاس. أحبتي، يأنف الإنسان من كل سلوك فيه اعتداء على غيره بأية وسيلة، ومنها أن تمتد يده على ما ليس له، فالإنسان الخير لا يرتكب هذه الأعمال طالما ولديه ما يكفيه، وكل عمل في أي مجتمع لا يخفى على الناس فيه، ومن لا يملك شيئا عليه أن يسعى للحصول عليه، ومن طرق باب أي عمل وجد تلبية، كذلك الحطاب الذي طرق باب أرض الله الواسعة وبيده ما يجعله يعمل، أي عاملا بأسباب العمل طارقا بابا.

الدفاع عن الحضارة من أنهم أصحاب عقلية تجارية فذة رجالا ونساء، ولكثرة ما مر بهم من أزمات في أزمنة قديمة جعلتهم يتخذون الادخار وسيلة لهم لحماية أنفسهم من تقلبات الزمن. حتى النساء كنا يتخذنا من المصاغ الفضي والذهبي ذخيرة لزمن قد ينقلب. لذا كثيرا ما نرى النساء في حضرموت يتخذنا من المصاغ الفضي والذهبي الكثير، وقد جاء في أحد الأمثال وصفا لهذا يقول المثل: ذي معاها المربوع ما تموت من الجوع. المربوع ومثله المثمون من العملات الذهبية القديمة التي كانت المرأة تتزين بهم. وقد ذكر المؤرخ محمد عبد القادر بمطرف تفسيرا لهما عندما قال في تفسيره لهذا المثل: تزن الأولى 4 قفال، وتزن الثانية 8 قفال، والأوقية 10 قفال، والنساء يستعملن هاتين العملتين حية يزينن بهما جبينهن. يحث هذا المثل على الادخار تفاديا للعوز عند الحاجة.

ومع الشاعر بستور سليمان حمادي دعونا أحبتي نختم حلقة اليوم من حضرميات متأملين هذا القول الذي طرق فيه باب مولاه سبحانه وتعالى طالبا منه متوسلا إليه. يقول مستور: ارفع يا رب إذا نزلت بأمرك نازلة، خزينك شاحنة فيها المصالح حاصلة، لأنك قلت يا عبدي توسل وارفع يداك. أحبتي، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان عقيدتنا يعرفه الجميع ويقر به الجميع. الكل يعي جيدا أن كل ما حدث هو امتحان في الدنيا، نعم هو امتحان في الدنيا، وأن النوازل تأتي بأمر الله سبحانه وتعالى وترفع بأمره، وأن الرزق بيده سبحانه وتعالى يعطي من أراد بلا حساب. لذا نجد من يؤمن بالله طارقا بابه دائما سائلا إياه أن يرفع عنه كل نازلة أو كرب، وأن يغدق عليه من كرمه، لأنه سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ادعوني أستجب لكم. وها نحن يا رب دعوناك ورفعنا لك أكف الضراعة، فما لديك لا ينفذ فيها الخير، كل الخير لعبادك.

هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرمية.

مستمعينا الأعزاء، حتى 1:15 دقيقة برنامج الأرض الطيبة، نبقى مع فرقة فرحة الشعبية تغني من التراث الشعبي لا توسوس عيب.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا، ونحن في النجم الرابع من نجوم فصل الخريف، وهو نجم سهيل، والذي يبدأ في العاشر من شهر أغسطس وينتهي في 22 من شهر أغسطس الجاري. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الزراعة المبكرة للموسم الشتوي تبدأ مع حلول نجم البلدة، حيث تبدأ الأجواء نسبيا في التحسن، ومع توالي نجوم فصل الخريف تكون الأجواء ملائمة معظم محاصيل الموسم الشتوي، خاصة محاصيل الخضار. وهنا عليكم إخواني المزارعين الاستعداد والتجهيز للموسم والبدء في زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة. وأيضا هناك محاصيل متعددة، وعدم الاعتماد على محصول واحد فقط أو محصولين، لأن الأجواء مهيئة لزراعة معظم المحاصيل، والتركيز على المحاصيل ذات التسويق والطلب مثل محاصيل البصل وأيضا الطماطم والبسباس والبدنجان والكوسة والقرع أو الدبة والبامية، وكذا الخضار الورقية مثل الشبرم والحلبة والضبح والبامية والفجل والجرجير وغيرها. إخواني المزارعين، للحصول بإذن الله تعالى على إنتاجية أعلى، عليكم اختيار الشتلات السليمة الموثوقة والمطابقة للصنف المطلوب والخالية من الآفات الحشرية والمرضية، مع الانتظام في السقي وتبني طرق الري الحديث بالرش والتقطير والتقنيات الزراعية مثل تقنية الشاش الزراعي الذي يحمي نباتات المحصول من الآفات والأجواء المتقلبة في الشهر الأول، وكذا تبني تقنية فرش الملش الأسود في خطوط الزراعة، وذلك للمحافظة على الرطوبة الدائمة والحد من نمو الحشائش والحصول على محصول نظيف خالي من

المفتتح البرنامج إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعد محاصيل الحبوب خاصة محصول الذرة بجميع أصنافها الريسي والبطين والبيني وبو علي وغيرها من الأصناف المحلية في مناطق ساحل حضرموت أحد محاصيل الأمن الغذائي والتي يجب أن نحافظ عليها وأن تتدخل السلطات المحلية والمنظمات والمؤسسات التنموية في دعم المزارعين وتقديم لهم البذور مع الأسمدة لتحفيز وتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية لمحصول الذرة للحصول على البذور وأعلاف القصب. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، علينا الاستفادة من مشروع دعم المزارعين المحافظين على محصول الذرة صنف الريسي في معايين غير باوزير، والذي يعد من أجود وأفضل الأصناف المحلية، والذي ينفذ للعام الثالث على التوالي، والذي يحين حصاده في هذه الفترة وفي نجم سهيل من كل عام، حيث دشنت السلطة المحلية بالمديرية بالتنسيق مع مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت ومديرية غيل باوزير وجمعية الغيل التعاونية موسم حصاد سراب الذرة الريسي لهذا الموسم 2026، وذلك في مطلع هذا الأسبوع وبتمويل من المؤسسة الطبية الماء.

إخواني المزارعين، إخواني المجيدين الزراعيين، إخواني المستمعين، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب موجات الحر تواجه محاصيلنا خطرا حقيقيا يعرف بالإجهاد الحراري، والذي يؤثر سلبا على نمو النبات وجودة الثمار وحجم المحصول النهائي. ولحماية استثماركم وتعبكم نضع بين أيديكم أهم الخطوات الإرشادية لتقليل أضرار الحرارة العالية. تنظيم أوقات الري: تجنبوا تماما الري في أوقات الظهيرة قمة اشتداد الشمس. احرصوا على الري في الصباح الباكر أو بعد الغروب، وذلك لتقليل تبخر المياه ومساعدة الجذور على امتصاص الرطوبة بكفاءة. إدارة التسميد: توقفوا عن التسميد النيتروجيني مثل سماد اليوريا أثناء موجات الحر، لأنه يزيد من إجهاد النبات. في المقابل ينصح برش المركبات التي ترفع مناعة النبات مثل البوتاسيوم والسيليكون والأحماض الأمينية لمساعدة النبات على تحمل الجفاف. التغطية: الملش الطبيعي. قوموا أخواني المزارعين بتغطية التربة حول النباتات باستخدام القش أو بقايا الحشائش الجافة، فهذه العملية تحافظ على رطوبة التربة وتمنع تبخر المياه وتخفض حرارة الجذور. التضليل والرش الرذاذي: إن أمكن استخدموا الشباك الواقية لتضليل المحاصيل الحساسة، أو تشغيل أنظمة الري بالرذاذ أي الضباب لفترات متباعدة نهارا لترطيب الأجواء المحيطة بالنبات. ونحب أن نوجه هذه الرسالة بأن الوقاية الاستباقية تعتبر مفتاح الحفاظ على المحصول، ومتابعتكم المستمرة للنشرات الجوية وتطبيق هذه الإرشادات ضمان بإذن الله تعالى لسلامة مزروعاتكم ووفرة إنتاجكم. معا لنحمي

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، تم صباح يوم السبت الموافق 15 من شهر أغسطس 2026 تدشين حصاد الذرة الرفيعة للموسم الحالي، ويعد هذا المشروع في سنته الثالثة على التوالي، إذ بلغت المساحة الإجمالية المستهدفة من مختلف المعايير حوالي 157 فدان بنسبة تزيد عن 150% عن الموسم السابق لأكثر من 300 مستفيد. وهنا نؤكد على ضرورة الاستمرار والحفاظ على زراعة مثل هذه المحاصيل الاستراتيجية، كونها تدخل ضمن مفهوم الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية، وتخلق أثرا جيدا في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتشجيع زراعة هذا المحصول سنويا في جميع مديريات ساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، شهدت مناطق زراعة الذرة الرفيعة في مديرية غيل باوزير تدشين حصاد محصول الذرة الرفيعة أو كما يسمى بمحصول الشول بعد موسم زراعي ناجح. استطاع من خلال المزارعين القيام بكافة العمليات الزراعية الخاصة بمحصول الشول منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد. وقد حضر حفل التدشين مدير عام السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير الأستاذ وديع أحمد جوبان، ومدير عام هيئة الأبحاث بالساحل الشرقي الدكتور أمجد أحمد باقويقو، ومدير مكتب الزراعة بالمديرية والمهندسين المشرفين. وكان برنامج الأرض الطيبة حاضرا أثناء تدشين الفعالية، والتقى بعدد من المزارعين المستفيدين من برنامج الشول، وإليكم هذه اللقاءات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلة، نحن اليوم في منطقة أو في معيان الحرث في منطقة القارة بغلبة وزير، نشهد هذا اليوم تدشين مشروع الصراب أو ما يسموه الحصاد الذرة الرفيعة أو كما يسميه مزارعي الغيل محصول الشول. ويسرنا في هذا الصباح الجميل أن نلتقي مع أحد الأخوة المستفيدين من هذا البرنامج، الأخ
2: معك الأخ أحمد محسن اليزيدي، مزارع مستفيد من هذا الشول. طبعا نشكر إذاعة الأرض الطيب على هذا النزول الميداني، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على حرصهم على هذا المنجز الرائع. طبعا هذه المرة يكاد يكون كل المزارعين ما شاء الله تبارك الله يعني في معيان الحرث سووا موسم الشول، احنا نقول له الطعام طعام. طبعا هو بتمويل من منظمة FMF الطبية الميدانية وتمويل من الغذاء العالمي، نشكرهم جدا على دعمهم المتواصل للمزارعين.
1: طيب أخ محسن، أخ أحمد، طبيعة الدعم اللي قدمتكم لكم المؤسسة الطبية المدنية، إيش قدمتكم بالضبط في هذا المشروع؟
2: في هذا المشروع بالذات قدموا نحن أسماد، دعموا نحن بالسماد.
1: إيش من سماد بالضبط يعني اللي قدموه؟
2: السماد اليوريا، هذا السماد الأبيض، السماد اليوريا.
1: وإيش عاده؟
2: هذا
1: السماد الأسود فيه،
2: هذا سوبر نحن السماد، أيوة سوبر فوسفات. نعم قدموا نحن السماد الأسود سوبر فوسفات، وقدموا نحن اليوريا السماد الأبيض. فنشكرهم جدا على دعمهم للتواصل للمزارعين، وبإذن الله وإن شاء الله أن يستمر هذا الدعم. ونشكر أيضا
1: مكتب الزراعة،
2: مكتب الزراعة على نزولهم هذا اليوم وحرصهم المتواصل بالنزول، كما نشكر المهندسين فهم متواصلين معنا دائما في كل فترة ينزلون إلى مزارعنا و
1: طيب كيف
2: يتفقدون الزرع.
1: طيب أحمد، أخ أحمد، كيف طبيعة الدعم الفني اللي يقدم لكم مكتب الزراعة بالغيل؟
2: مكتب الزراعة بالغيل صراحة ممتاز جدا دعمهم، وهو ينزلنا مهندسين مشرفين مختصين في هذا المجال، فالحمد لله وله الحمد والمنة على هذا الشيء، إنما يدل على شيء، إنما يدل على حرص مكتب الزراعة على الموسم هذا وعلى نجاح هذا الموسم، والحمد لله.
1: طيب أنا أخ أحمد، نشوف الحصاد أو المحصول ما شاء الله يعني عند بعض المزارعين متفاوت، يعني إيش سبب تفاوت إن البعض عنده يعني محصول ممتاز والبعض عنده محصول يعني بدرجات متفاوتة، إيش السبب بالضبط يعني؟ ليش ما يكون كله يعني محصول في يعني في مستوى واحد؟ في هل هناك في أسباب أو إشكاليات يعني؟
2: والله نعم في أسباب، نعم في أسباب. الأسباب قد يهون إلى نوع التربة، نوع التربة في من مزرعة إلى مزرعة يختلف نوع التربة، فأحيانا تكون تربة ناقصة من المواد
1: تغذية يعني.
2: تغذية نعم تكون ناقصة مواد تغذية. فهذا يحصل في ضرر لهذا الأرض، فيكون الزرع مختلف يعني تحصل في مكان جيد وفي مكان ضعيف.
1: طيب ونسبة طباعة البذور، البذور اللي ذكرتها، هل يعني مصدر موثوق أو كيف؟
2: البذور نعم البذور مصدر موثوق، لأن نحن عندنا البذور بالنسبة لمعيان الحرث يعني لازم البذور تكون من معيان الحرث نفسه. معيان هذا جبت بذور من حق سيئون أو من حق تهامة أو من حق الحديدة، ما بسوي نحن شيء طعام يعني، ما بسوي شيء إنتاج، لكن البذور تكون ضروري تكون من نفس الموقع من نفس
1: طيب سؤال آخر ثاني يا أخ أحمد، بالنسبة للآن موسم الحصاد، هل هو الآن يعني الموعد المناسب للحصاد أو يعني بكرته أم تأخرته؟ الموعد الأمثل للحصاد،
2: الموعد الأمثل جدا
1: اعتاد عليه يعني.
2: أيوة نعم الموعد، الموعد صراحة الموعد الأمثل وهو موعد حصاد الذرة يعني. الحمد لله والمنة الكل حصد موسم الذرة في موسمه في وقته، فلله الحمد والمنة الكل يعني حصد في وقت حصاده.
1: طيب نود توجه كلمة أخيرة لإخوانك المزارعين وأيضا لبرنامج الأرض الطيبة.
2: نشكر الأرض الطيبة على نزولهم هذا، فنذل على شيء فإنما يذل على حرصهم وعلى محبتهم لهذه المزارعين. كما نشكر برنامج الغذاء العالمي، نشكر FMF المؤسسة الطبية الميدانية، نشكر كل من ساهم في هذا المشروع أو إنجاح هذا المشروع، نشكر مكتب الزراعة بالغيل، نشكر السلطة المحلية، نشكر مهندسين على نزولهم الدائم إلى موقع المزارعين، نشكر كل من تعاون وساهم معنا في هذا المشروع وفي جميع المشاريع التي أقيمت للمزارعين. كما نحث السلطة المحلية وإدارة الزراعة على دعم المزارعين، لأن الوضع صراحة الكل يعرف الوضع متردي بالنسبة للمزارعين، فالمزارعين بحاجة إلى دعم. نتمنى من مكتب الزراعة، نتمنى من السلطة المحلية ألا تتوانى عن مثل هذا الدعم للمزارعين. نشكر طبيب الميدانية، نشكر الغذاء العالمي، ونتمنى أن يستمروا في دعمهم للمزارعين.
1: شكرا أخ أحمد على هذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله نرى محصول شول هذه السنة متميز عن الموسم الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني المزارعين، أخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلة، ويسرنا أيضا أن نلتقي مع مقدم معيان الحرث، معنا المهندس محمد أحمد
3: ألي قوغا معيان الحرث قهارة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر برنامج الأرض الطيبة على هذا الحضور اليوم والتدشين في موسم سرائب الذرة الرفيعة، وأيضا نشكر السلطة المحلية ومدير مكتب الزراعة غالب بوزير على حضورهم تدشين هذا الحصاد الموسم هذا العام.
1: طيب أخ محمد، اليوم طبعا هو اليوم يعني تدشين موعد سراب الذرة أو ما يسمون مزارعين الشول، هل هو هذا الموعد مناسب يعني لبدء السراب؟
3: نعم هذا الموسم يعني هذا الموعد يعني مناسب يعني للذرة، يعني كان البذر في تاريخ 1/5 طبيعي يعني الممتاز، الوقت المناسب هو 15/8
1: يعني كم أشهر يعني طولة نمو المحصول بالضبط؟
3: 3 أشهر ونص.
1: طيب ما هي الخدمات اللي قدمتوها للمزارعين في هذا الموسم بالتحديد، يعني ايش اللي اعطيتوه للمزارع؟
3: في الكاتل يعني الدعم من البداية متقدم من المؤسسة الطبية الميدانية وبإشراف مكتب الزراعة والسلطة المحلية المديرية، يعني في من إشراف ومتابعة للمحصول، فتم تقديم للمزارعين السماد اليوريا وسماد الفوسفات، وأيضا تم تقديم لهم بعض الدورات الري المناسبة يعني في أوقات مناسبة.
1: طيب في بالنسبة للمعوقات، أكيد طبعا أي مشروع له معوقات وله صعوبات، في الأصعب أو يعني ما هي أهم المعوقات اللي يعني عادتكم في هذا المشروع أو أن الأمور مشت يعني بسلاسة؟
3: في السنوات الماضية نعم كان في عاقة لأنه كان في حكم أنه كثير مزارعين تركوا زراعة محصول الذرة الرفيعة، لكن في هذا العام يعني بعد من سنوات سنتين ماضية في من الدعم من هذا المش في هذا المجال في زراعة الذرة الرفيعة الحمد لله.

0: لتنظيم دورة الري. طبعا نحن معروف انه محصول الذراء يعني يحتاج الى ري يعني منتظم. كم عدد الدورات تقريبا اللي تم تقديمها لل
1: يعني هنا في ميال الحارث يعني عندنا نحن التربة قليل طينية يعني تحتفظ بالماء يعني المحصول الذرة يعني الرفيع عندنا يحتاج من 4 إلى 5 ريات 4-5 ريات خلال
0: السنابل. في مشكلة الطيور، هل يعني وضعتم كخبرة يعني قديم، هل وضعتوا خطة لمكافحة هذه الظاهرة ظاهرة الطيور؟
1: الطيور كانت في السنوات الماضية، من السنة ذي كان الطير قليل يعني تقريبا يمكن يعني تغير في المناخ أو شيء قلفة من الطيور أو كثرة الغربان أو شيء، أن الطير السنة ذي كان قليل وأيضا مساحة مزروعة يعني أكثر من السنوات الماضية بكبير يعني كثير جدا، وهذا ما وزع الطير على جميع المحاصيل فلم تكون هناك أي يعني الطيور يعني ضرر من الطيور كثير. وايضا في انه يشرح مع حجم مصطلح اي يحرس الطعام حق الطيور في يعني ينشا
0: يعني يطير يعني
1: بعض المزارعين يطرد الطيور من الحاج الحق طيب. خاصه في اخر فتره
0: طيب توقعاتكم بالانتاجيه يعني توقعات تقريبيه يعني انتاجيه الشغل هذه السنه كيف تتوقع ان شاء الله؟
1: إنتاجية الشغل هذه السنة يعني كانت من أحسن إنتاجيات، يمكن عم أذكر أنه في السنوات هذه العشر الأخيرة أن هذه السنة الحمد لله أكثر إنتاجية في معيان الحرث، ونتوقع أنه القدم أو القدم ينتج كيسين إن شاء الله، هذا المتوسط، وفي بعضها تنزل بتنتج 3-3.5، لكن المتوسط في معيان الحرث، ونتوقع أنه القدم أو القدام ينتج كيسين إن شاء الله، هذا المتوسط، وفي بعضها تنزل بتنتج 3-3.5، لكن المتوسط كيسين ونص للقدام.
0: طيب بالنسبة للأسعار كيف تبقى أسعارها؟ يعني أسعار معروف أن الأسعار كانت سابقا شوية يعني مرتفعة، يعني هذه السنة كيف بتكون أسعارها؟ هل بيكون في انخفاض أو بتحافظ على
1: الأسعار؟ كانت في السنوات الماضية كانت يعني كان شبه منعدمة في مديرية غلب وزارة هذا الصنف الرئيسي، لكن بعد الدخل في السنة الأولى إنه تم الحفاظ على المحصول، وفي السنة الثانية تم أيضا زيادة الإنتاج وأقل سعرها من 23 إلى 15 ألف، وحكم أن هذه السنة كان قبال كثير والحمد لله إنتاجية طيبة نتوقع أن السعر ينخفض أقل من 10 آلاف للقصعة.
0: طيب كلمة أخيرة أخ محمد تقولها في نهاية هذا اللقاء.
1: الكلمة الأخيرة نقول أن حاب نوجه الشكر لكل الداعمين لهذا المشروع على دعمهم على المزارعين، ونختص بذلك المؤسسة الطبية ومكتب الزراعة والسلطة المحلية بغلب وزير ومكتب الزراعة، وذلك على متابعتهم للمحصول وحرصهم على مصلحة المزارعين، وأيضا نشكركم على هذه المقابلة في برنامج الأرض الطيبة.
0: محمد أحمد قال شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وإن شاء الله نلتقي بك في لقاءات القادمة.

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مقدم البرنامج محمد أحمد بن شيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلقدي. الأرض الطيبة.

0: الأرض الطيبة.
1: عدد على قول 14 هيا قم وعاد بيزق. لا لا لا لا ماني بعرفني من 14 من 15 ذاك اليوم تقول لي أوه يوم عمر عيد ميلادي 14 بيجي ما جبتي لي شي هدية قبل شهر من شهرين.
2: لا لا لا لا
1: قولي لا بشي اللي بغيتي بجي
2: لا لا فهمي خالدش انه دش فيه يحصل فيه كوارث الزواي المبكر شي فيه كوارث
1: نهمرها مش في في الفرح بتفرح بتحني ايه ورعشة
2: لا هي حق حبال
1: ولادي كله.
2: لا
1: لكن
2: لا
1: بعدين
2: لا هي حق حبال لا هي حق ولادي
1: ما ينفع الصوت
2: لا هي حق مسؤولية لا هي حق شيء. صدقيني غلط كبير الواحد يزوي يصيبه في هذا السن وقت الصدق انتي لا يقولون بتعنس ولا بتكبر ولا ذاك والله
1: ليوة
2: كل شيء ولو شيء 18 سنة غلقتها 19 غلقتها يا حيا وسهلة بالخطيب لكن 15 14 لا
1: مستعجلين جاي لبغوها بسرعة.
2: لا لا يا ام عمر دخلي في حال خالتش
1: وانتي كما
2: وعمش
1: وانتي كما
2: ماني ما بقدر لهم صدق يعني بي هودي. لا لا صدق
1: ني لو
2: بساعدش عيوني
1: آه.
2: عيوني كش تعرفين مني معناته الباطل انما يعيبني وحر في وايدني ولا نمبارك
1: واحدة ثانية بتقولوا افتكيت من الصهرة خليها تروح توها تولي.
2: لا حرام
1: لا حرام صغيرة عادة
2: صغيرة
1: عادة حبوبة بعدين
2: ايوه.
1: ولو انها ما تلاقي شي في الدار بس برطة حبوبة
2: حبوبة كلنا نحبها الصدق كلنا نحبها بعدين مرعوشة وتطمر وتقفزها من
1: تقدر تقع تقوم بصغيرين كما تقوم بعيال اخوان
2: ما بغناها تقوم بشي نحن بغنا ربي يسعدها بس ما هو دحين.
1: لا لا مش دحين
2: والدراسة كيه دحين كله ضاع والحقنة ينقد الدراسة كي خالي تشقع بتخري من الدراسة
1: بتخري
2: بس خلاص غراق
1: غلاق الغرام هي موافقة قالت ما بغاني الأولي في الدراسة ماني حق دراسة
2: اه بس غلاق الغرام خلاص
1: بدل ما يقولون لها درسي مستقبلش على الأقل حتى كمل الثانوية كده ها
2: دحين شفي دحين يوم تقع ماشي دراسة ولاش فهم ولاش استيعاب وزواي مبكر وعيال ومسؤولية زوج دل ديكارت ايش فيها بتالحلال ماني امي بقوم بش العمري ما بغيتني ويا قلبي بالكلام اللي تبينه مو دلا شي قلبي سبر يدفدف والحرقه سبرت في حلقي
1: هي مسكينه
2: حيا بش اختي بابتني قد خالتي وبقول هالكلام مو ان كانش راضيه راضيه
1: لا
2: ما انت راضيه
1: لا ماني راضيه
2: خلاص
1: تمام
2: يلا

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: يتلوث الروح والخاطر لما مسى فتعذبنا
1: هذا الكل
0: يتلوث الروح والخاطر لما

0: والوزمة بين انا عمر وانا على حاجتك مطهر
1: كل يوم
0: والوزمة بين

والورد يخدك السادر وريحة الفل والحنة والورد يخدك السادر وريحة الفل

وصدر بستان يا شاكر منك يا مرسوه كم نجمة بابك خليه وصدر بستان يا شاكر منك

الغادر وريحة الفل والحنة غابة الليل والورد في خادك السادر وريحة الفل

والنجم ما متى غاير من الهوى تأتي حسنا غابة والنجم ما متى غاير من الهوى

بسنا على انس متواتر وسنون والعيش قولوا ما احنا بابا تخلينا فاهمنا بسنا على انس متواتر وسنون والعيش قولوا ما

0: المنفذ الخنبشي إلى شرحين حول أبرز احتياجات القطاع التربوي وخطة المكتب للعام الدراسي الجديد، إلى جانب المشاريع التربوية المتعثرة والمشاريع المتوقع دخولها الخدمة خلال هذا العام، مؤكدا دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم والعمل على تذليل الصعوبات ومعالجة التحديات بما يسهم في استقرار العملية التعليمية والتربوية وتحسين مستوى الأداء في المدارس بمختلف مديرية المحافظة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي على سير عمل لجان التصحيح التابعة لمكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، والتي تتولى أعمال التصحيح لمحافظة حضرموت وعدد من المحافظات المجاورة، حيث أوضح الأستاذ أمين بعباد أن أعمال التصحيح تسير بصورة جيدة وأن المؤشرات والنتائج مبشرة، مشيرا إلى مواصلة المكتب تنفيذ خطته الاستراتيجية وسير العمل في ملف تصحيح أوضاع المتعاقدين إلى جانب استعراض نتائج ونجاحات المخيم الصيفي وما حققه من أنشطة وبرامج تربوية وتعليمية هادفة. وحول اللقاء تحدث لمتابعتنا الإخبارية رئيس شعبة التعليم بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أنور فرج عبد الدائم قائلا:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. التقى الأستاذ سالم الخنبشي عضو مجلس القيادة محافظ محافظة حضرموت بقيادة مكتب وزارة التربية والتعليم واطلع على مستوى التحضيرات والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 والجهود المبذولة لضمان انطلاقة سير العملية والتربية التعليمية في مختلف ريات ساحل حضرموت. كما استمع إلى شرح حول أبرز احتياجات القطاع التربوي للعام الدراسي القادم فيما يتعلق بالمشاريع الذي سيتم افتتاحها وكذلك طباعة الكتاب المدرسي ومدى توفر المعلمين والإدارات المدرسية ومداومتها وفق التقويم المدرسي. وكان هناك استجابة من قبل الأستاذ سالم أحمد الخنبشي واستفسر حول بعض احتياجات المكتب وأيضا على مستوى أداء المكاتب في المديريات، وأطلعه الأستاذ مدير مكتب وزارة التربية المحافظة أمين عبد الله عباد أن الأمور تسير بشكل جيد ولدينا خطة استراتيجية نعمل بها لتسيير العام الدراسي بإذن الله في موعده المحدد، متمنين من الأخ المحافظ توفير احتياجات المكتب في هذه المرحلة نظرا لأهمية القطاع التربوي التعليمي على مستوى المحافظة، وأن بإذن الله تعالى تنطلق العملية التعليمية وفق التقويم المدرسي حيث باشرت الإدارات المدرسية يوم الأحد 16/8/2026 وبإذن الله تعالى سيباشر المعلمين عملية التربوية التعليمية إن شاء الله يوم 23/1/23 الأسبوع القادم، وبعدها في 30/8 ستبدأ الحصة الدراسية الأولى من خلال انتظام أبنائنا الطلاب. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، عام دراسي بداية انطلاقة طيبة يعني بإذن الله نجاح نتمنى ككل عام في مدارس محافظة حضرموت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برعاية مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت مديريات الوادي والصحراء وبإشراف مكتب الصحة بمديرية الشبام، يستعد مستشفى مديرية شبام لإقامة مخيم طبي مجاني متخصص لرعاية مرضى السكري والضغط بالتعاون مع الرابطة الحضرمية للسكري وبدعم دوائي مقدم من مصنعي ما فارما ورفا فارما للصناعات الدوائية. ويأتي تنظيم هذا المخيم في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية والصحية عن كاهل المواطنين وتوفير رعاية الطبيعة التخصصية الشاملة لمرضى الأمراض المزمنة في المنطقة وخدمات طبية شاملة ومجانية تشمل إجراء الفحوصات والمتابعة الدورية الشاملة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتقديم الاستشارات الطبية التخصصية وتوجيه المرضى حول نمط الحياة الصحي وإجراء التحاليل المخبرية والأجهزة الطبية اللازمة وصرف الأدوية المجانية الخاصة بمرضى السكري الضغط وارتفاع الكوليسترول. ويشارك في إدارة الفحوصات والاستشارات نخبة من أطباء واستشاري الغدد الصماء والباطنية والقلب والتغذية. ينطلق المخيم يوم الخميس الموافق 20 أغسطس سنة 2026 ميلادية في مقر مستشفى مديرية شبام. وأوضحت إدارة المستشفى أن التسجيل سيكون مباشرا عند الحضور فور بدء الفعاليات. وحول المخيم تحدث لمتابعتنا رئيس الرابطة الحضرمية للسكري الدكتور هاني مبارك مباركون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى سيكون في هذا الأسبوع إن شاء الله يوم الخميس الموافق 20 أغسطس فعالية طبية مجانية وهي المخيم الطبي المجاني لرعاية مرضى السكري والضغط في مديرية شبام ضمن فعاليات مديريات الوادي والصحراء محافظة حضرموت. طبعا هذا يعتبر امتداد واستمرار لفعاليات الرابطة الحضرمية للسكري والشراكات التي تنفذ من خلالها الفعاليات مع الجهات الرسمية ممثلة بمكتب وزارة الصحة والسكان مديريات الوادي والصحراء وأيضا مع مكتب الصحة والسكان في مديرية شبام والذي من خلاله سيكون هناك فعالية خدمة طبية يشارك فيها كوكبة من اختصاصي الغدد الصماء والسكري والأمراض الباطنة. الفعالية طبعا نحن تم التخطيط لها منذ فترة لتنفيذها وهدفنا هو إيصال الخدمة الطبية النوعية إلى كل منطقة من مناطق محافظة حضرموت وهو نطاق الاختصاص ونطاق العمل اللي تعمل به الرابطة الحضرمية بفريقها العلمي والتطوعي وبكل أدواتنا التثقيفية ورسائلنا الصحية. كذلك بتعاون وتآزر مع مصنع رفا فارما ومصنع ما فارما للصناعات

الفضائية سيئون حضرموت الذي ستتوفر خلال هذا المخيم الذي قدم من خلال مؤسسة بيولاب. وهدفنا دائما هو إيصال الخدمة النوعية والمحاولة مساعدة المرضى في التحكم بمرض السكري والتعايش مع المرض وتحسين نوعية الحياة ومنع حدوث المضاعفات من خلال التثقيف، من خلال مراجعة الخطة العلاجية، من خلال الفحص السريري والكشف عن المضاعفات. مرض السكر مرض يحتاج إلى الوعي ويحتاج إلى دراية ويحتاج إلى الاستمرار بالعلاج أيا كان هذا العلاج، الحمية الغذائية، النشاط البدني، العلاج الدوائي، العلاج بالإنسولين، ولا ننسى أيضا المتابعة اللي هي تعتبر جزء ركن أساسي من علاج السكر، المتابعة الذاتية والمتابعة الطبية. ونسعد دائما نحن بالوصول لكل محافظات وكل مديريات المحافظة ساحلا وواديا، واللقاء مع المرضى ويعني كل التعب يروح لما بنقابل مريض أو نقدم خدمة نوعية لمريض، قد نحس أنه فعلا حدثنا تغيير لهذا المريض. بإذن الله تعالى سيشارك في هذه الفعالية كل من الدكتور سالم عمر بزهير اختصاصي الغدد الصماوي والسكري، دكتورة فايزة أحمد العمودي اختصاصية الباطنة والسكري والقلب، أيضا من الأخوة في الوادي وهم من فريق الرابطة الدكتور حسن محفوظ دويدة وهو استشاري الباطنة والسكري والقلب، وأيضا الدكتور حبيب سعيد بن غانم اختصاصي الباطنة والسكري والقلب، وأيضا الدكتور العزيز عبد المجيد هاشم بن طالب استشاري الأمراض الباطنة والسكري والقلب، وكذلك بمعيتي أنا الدكتور هاني مبارك أرض مباركوب استشاري الباطنة والسكري والتغذية العلاجية. ونسعد دائما بالتوجه إلى كل مناطق حضرموت وتوصيل الرسالة الصحية وتقديم الخدمات الطبية لمرضى السكري. وهدفنا دائما هو لنعمل اليوم.

0: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: هذه لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 61 بعد 102 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

أحد المستمعين الكرام يسأل عن نطق كلمة البيئة، فيقول: نسمع بعض المتحدثين ينطقون هذه الكلمة بفتح الباء فيقولون بيئة، وبعضهم الآخر ينطقها بكسر الباء فيقول بيئة، فأي النطقين هو الصواب في اللغة؟ أقول إن الصواب هو نطقها بكسر الباء بيئة، أما نطقها بفتح الباء بيئة فخطأ بين. فالبيئة في اللغة هي المنزل الذي ينزل فيه والحال التي يكون عليها الشيء. جاء في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة: البيئة المنزل والحال، يقال بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية. وأصل اشتقاق هذه الكلمة من الباء والواو والهمزة. يقول ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: الباء والواو والهمزة أصلان، أحدهما الرجوع إلى الشيء والآخر تساوي الشيئين. فالأول الباء والمباء، وهي منزلة القوم حيث يتبوؤون في قبل واد وسند جبل، يقال قد تبوؤوا وبوأهم الله منزل صدق. والمباءة أيضا منزل الإبل حيث تناخ في الموارد. قال الأصمعي: يقال قد أباءها الراعي إلى مبائها فتبوأته وبوأها إياه تبويئا. قال أبو عبيد: يقال فلان حسن البيئة على فعله من قولك تبوأت منزلا، وبات فلان ببيئة سوء. قال الشاعر: ظللت بذي الأرطى فويق مثقب ببيئة سوء هالكا أو كهالك، ويقال هو ببيئة سوء بمعناه. وفي تاج العروس للزبيدي قال أبو زيد: أبأت القوم منزلا وبوأتهم منزلا إذا نزلت بهم إلى سند جبل أو قبل نهر، والاسم البيئة بالكسر. انتهى النقل من تاج العروس. لذا قل عزيزي المستمع: هذه بيئة صالحة، ونعمل على حماية البيئة، كل ذلك بكسر الباء من البيئة. أما قول بعض المذيعين والمتحدثين البيئة بفتح الباء فهو من الأخطاء اللغوية الشائعة.

من أمثال العرب السائرة قولهم عصى الجبان أطول، فهو إنما يطيلها من جبنه إرهابا لعدوه. قال أبو عبيد: وأحسبه يفعل ذلك من فشله، إذ يرى أن طولها أشد ترهيبا لعدوه من قصرها، وليكون أبعد من عدوه إن ضربه بها. وقد جاء في كتاب فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري أن الفارس من العرب إذا أخبر عن طول قناته فإنما يريد قوة ساعده وشدة أيده واقتداره على تصريفها بثقلها وحسن ثقافته بها على طولها. وإذا أخبر عن قصرها أو عن قصر سيفه فإنما يريد أن ذراعه وباعه يطولان بهما، كما قال كعب بن مالك: إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. وأحسن مقادير القناة عندهم 11 ذراعا. قال عتبة بن مرداس: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القسب قد أرمى ذراعا إلى العشر. ويقول البحتري: كالرمح أذرعه 10 وواحدة، فليس يزري به طول ولا قصر. وتذكر كتب الأمثال أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد عاب من الإفراط في الاحتراس نحو هذا، وذلك يوم اليمامة لما دنا منها خرج إليه أهلها من بني حنيفة، فرآهم خالد قد جردوا السيوف قبل الدنو، فقال لأصحابه: أبشروا فإن هذا فشل منهم. فسمعها مجاعة بن مرارة الحنفي وكان موثقا في حبس خالد بن الوليد، فقال: كلا أيها الأمير، ولكنها الهندوانية، وهذه غداة باردة، فخشوا تحطمها فأبرزوها للشمس لتلين متونها. فلما تدانى القوم قالوا له: إنا نعتذر إليك يا خالد من تجريد سيوفنا. ثم ذكروا مثل كلام مجاعة.

يقضي أبناؤنا الطلاب بعد انتهاء كل عام دراسي إجازة الصيف السنوية، وفي هذه الإجازة يعيش أبناؤنا في فراغ طويل بعد أن كانوا مشغولين قبل ذلك بواجباتهم المدرسية. والفراغ لا يعاني منه الطلاب فحسب، فكل من لا يؤدي عملا يعيش في فراغ، وأوقات الفراغ تمر على الإنسان ثقيلا وطؤها، طويلا الإحساس بها، وهي مجلبة للكثير من المفاسد إن لم يحسن استغلالها فيما يفيد من الأعمال. يقول أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وللفراغ مساحة في كلام العرب تحدثوا فيها عن معناه وعن أثره في حياة المجتمع وعن فوائده ومضاره، سنذكر أطرافا منها في هذه الفقرة من البرنامج. الفراغ في اللغة هو الخلاء من الشيء. جاء في لسان العرب: الفراغ الخلاء. يقال: فرغ يفرغ ويفرغ فراغا وفروغا، وفرغ يفرغ، وفي التنزيل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي خاليا من الصبر، وفرغ المكان أي أخلاه. انتهى النقل من اللسان. ونقل عن بعض العرب قوله: إن يكن الشغل مجهده فإن الفراغ مفسده. وقال سعيد بن حاتم: أحذركم عاقبة الفراغ، فإنه أجمع لأبواب المكروه من الشغل. وعرف عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز انشغاله بالطاعات وانصرافه عن الملذات. قال له رجل: تفرغ لنا يا أمير المؤمنين، فأنشأ يقول: قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. وقالوا: من الفراغ تكون الصبوة، وهي جهلة الفتوة واللهو من الغزل. وقالوا أيضا: تناط الآمال بما اتصلت عليه الأشغال، يحمدون بذلك الانشغال ويذمون الفراغ. قال شاعرهم: افرغ لحاجتنا ما دمت مشغولا، لو قد فرغت كما أصبحت مأمولا. وقال آخر: لقد هاج الفراغ عليك شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. ويقول أبو العتاهية: ما أحسن الشغل في تدبير منفعة، أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف. وضربت العرب المثل في الفراغ بحجام ساباط، فقالوا: أفرغ من حجام ساباط. وساباط بلد من بلاد الفرس، وهذا الحجام الذي ضرب به المثل هو حجام هذا البلد، يلازمه ولا يبرحه، كان يحجم من مر عليه من الجيش الذاهب إلى

يشعر بالفراغ فيخرج أمه فيحجمها ليري الناس أنه غير فارغ، فما زال ذلك دأبه حتى أنزف دمها وماتت فجأة، فضرب به المثل. قال الشاعر: مطبخه قفر وطباخه أفرغ من حجام ساباطي.

السبهلل كلمة استعملتها العرب في كلامها، ويستعملها بعض العامة عندنا اليوم للفارغ الله. سبهلل كلمة استعملتها العرب في كلامها، ويستعملها بعض العامة عندنا اليوم للفارغ الله الذي لا يكترث لشيء ولا يهتم به ولا يتحمل أي عبء من أعباء الحياة، فيقولون فيه فلان سبهلل. جاء في اللسان، جاء سبهللا أي بلا شيء، وقيل بلا سلاح ولا عصا. قال أبو الهيثم يقال للفارغ النشيط الفرح سبهلل. قال ابن سيدة وكل فارغ سبهلل عن السيرافي. وأنشد الكسائي إذا الجار لم يعلم مجيرا يجيره فصار حريبا في الديار سبهللا، قطعنا له من عفوة المال عيشة فأثرى فلا يبغي سوانا محولا. وقال ابن الأعرابي جاء سبهللا أي غير محمود المجيء، ويقال جاء فلان سبهللا أي ضالا لا يدري أين يتوجه. وفي الحديث لا يجي أن أحدكم يوم القيامة سبهللا، وفسر فارغا ليس معه من عمل الآخرة شيء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. قال ابن الأثير التنكير في دنيا وآخرة يرجع إلى المضاف إليهما وهو العمل، كأنه قال لا في عمل من أعمال الدنيا ولا في عمل من أعمال الآخرة. وقال الأصمعي وأبو عمرو جاء الرجل يمشي سبهللا إذا جاء وذهب في غير شيء، انتهى النقل من اللسان. قال الشاعر فغدا ينادي حسرة وتأسفا يا ويلتاه العمر ضاع سبهللا.

استعملت العرب ألفاظا متعددة، أطلقتها على الحمى، عافانا الله وإياكم منها معشر المستمعين، وأطلقتها أيضا على أحوالها وأنواعها وأوصافها المختلفة. وقبل الحديث عن هذه الألفاظ التي أطلقتها العرب على الحمى، يحسن

أن نشير إلى خطأ يشيع على ألسنة أكثر المتحدثين من المذيعين والأطباء والإعلاميين وغيرهم، إذ يجمعون الحمى على الحميات بتشديد الميم وكسرها وتشديد الياء وفتحها، فيقولون انتشرت الحميات، وهذا خطأ فاحش، والصواب الحميات وليس الحميات، الحميات بتشديد الميم وفتحها وتخفيف الياء، إجراء لجمع الاسم المقصور المختوم بالألف والتاء، إذ تقلب الألف ياء مخففة ثم يزاد بعد ذلك علامة الجمع المؤنث. فنقول في جمع الحمى حميات، كما نقول في جمع الحبلى حبليات، وفي جمع الصغرى صغريات، وفي جمع الكبرى كبريات، وفي جمع العظمى عظميات. لذا ينبغي أن نقول في جمع الحمى حميات وليس حميات. والآن نأتي إلى ذكر القافية وأوصافها التي استعملتها العرب في كلامها. فإذا أخذت الحمى الإنسان بحرارة وإقلاق فهي مليلة، ومنها قيل فلان يتململ على فراشه، واشتقاق هذه الصفة من الملة وهي الرماد الحار، جاء في لسان العرب والملة الرماد الحار والجمر، يقال أكلنا خبز ملة. وفي الحديث قال له رجل إن لي قرابات أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويكفرونني، فقال له إنما تسفهم الملة، المل والملة الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج، ويقال به مليلة وملال، وذلك حرارة يجدها، وأصله من الملة، ومنه قيل فلان يتململ على فراشه ويتملل إذا لم يستقر من الوجع كأنه على ملة أي على رماد حار. قال الجوهري والمليلة حرارة يجدها الرجل وهو حمى في العظم، وفي الحديث لا تزال المليلة والصداع بالعبد، المليلة حرارة الحمى وتوهجها، وقيل المليلة هي الحمى التي تكون في العظام. فإذا اشتدت حرارة الحمى فهي صالب، أنشد ثعلب عقارا غذاها البحر من خمر عانة، لها ثورة في رأسه ذات صالب. فإذا اشتدت الحمى وأصابت المحموم برعدة فهي نافض، وفي اللسان والنافذ حمى الرعدة مذكر، وقد نفضته وأخذته حمى نافض، وحمى نافض وحمى بنافض، هذا هو الأعلى، وقد يقال حمى نافض فيوصف به. قال الأصمعي إذا كانت الحمى نافضا قيل نفضته فهو منفوض، وفي حديث الإفك فأخذتها حمى بنافض أي برعدة شديدة كأنها نفضتها أي حركتها، والنفضة الرعدة. فإذا أعرقت الحمى فهي الرحضاء، واشتقاق هذه الصفة من الرحض أي الغسل، يقال رحضه يرحضه أي غسله، والحمى الرحضاء هي التي تعرق المحموم كأنها تغسله. فهذا المتنبي يقول في وصف هذه الحمى الرحضاء أي المعرقة المغسلة للمريض، يقول وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي،
يضيق الجد عن نفسي وعنها، فتوسعه بأنواع السقام. إذا ما فارقتني غسلتني، كأن عاكفان على حرامي، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. وفي لسان العرب في اشتقاق الرحضاء، ورحض الرجل رحضا أي عرق حتى كأنه غسل جسده، والرحضاء العرق مشتق من ذلك. وفي حديث نزول الوحي، فمسح عنه الرحضاء هو عرق يغسل الجلد لكثرته، وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. والرحضاء العرق في أثر الحمى، والرحضاء الحمى بعرق. قال الأزهري: إذا عرق المحموم من الحمى فهي الرحضاء. وقال الليث: في الرحضاء عرق الحمى. وقد رحض إذا أخذته الرحضاء، وفي الحديث جعل يمسح الرحضاء عن وجهه في مرضه الذي مات فيه. فإذا كان مع الحمى برسام فهي الموم، والبرسام من الأمراض التي تصيب الدماغ، وهو لفظ فارسي معرب. وقد تحدث عن البرسام وأعراضه وأحواله التي تصيب المرأة كل من أبي بكر الرازي في كتابه الحاوي في الطب، وابن سينا في كتابه القانون في الطب. فالموم إذن حمى مصاحبة لهذا المرض، يقال في تصريفه: ميم الرجل فهو مموم، أي ألم الرأس المصاحب للحمى. قال ذو الرمة يصف صائدا: إذا توجس ركزا من سنابكها أو كان صاحب أرض. يقال في تصريفه: ميم الرجل فهو مموم، أي ألم الرأس المصاحب للحمى. قال ذو الرمة يصف صائدا: إذا توجس ركزا من سنابكها أو كان صاحب أرض أو به الموم. وقيل الموم هو الجدري. وفي الحديث: وقد وقع بالمدينة الموم، فقيل الموم هو البرسام مع الحمى، وقيل هو بثر أصغر من الجدري. هذه بعض أسماء الحميات في كلام العرب، وسنذكر في الحلقة الآتية بمشيئة الله طائفة أخرى من الأوصاف التي أطلقتها العرب في الحمى، نسأل الله لنا ولكم السلامة منها أحبتي المستمعين.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.
2: مستمعين إذاعة المكلة الأعزاء، حتى 2:56 موعدناك لأذان صلاة العصر. نبقى الآن مع أحاديث من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
3: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعي إذاعة المكلة الأعزاء، نقلنا لحضراتكم آذان صلاة العصر من رحاب مسجد عمر. نبقى الآن في استماع لموشح استغفر الله، ومن بعده الأخبار الرياضية مع الزميل فهيم بخريبة.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وأشراف مكتب وزارة الشباب الرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بالساحل، يحتضن ملعب الفقيد برادن بالمكلا عصر يوم السبت القادم 22 من أغسطس المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقي اتحاد الشبيبة ونظيره شباب روكوف في نهاية التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم بساحل حضرموت، وذلك لحسم هوية بطل الساحل إلى دوري أبطال محافظات المؤهل للصعود إلى أندية الدرجة الثانية. في إطار تعزيز حضور الكوادر الرياضية الوطنية في المحافل العربية، يشارك عضو الاتحاد اليمني للرياضات المائية الكابتن محمد علي بامعلم في دورة تأهيلية وتطوير حكام كرة الماء التي انطلقت فعالياتها مساء أمس الاثنين 17 من أغسطس لنادي نيو جيزة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي للرياضات المائية. وتأتي هذه الدورة بهدف صقل مهارات الحكام العرب والارتقاء بمستوياتهم الفنية إلى جانب اطلاعهم على التطورات في الرياضات المائية. حجز فريق شباب الوحدة بعبود بالشري مقعده في الدور الختامي لبطولة كأس البلدة لكرة القدم للفرق الرياضية الشعبية التابعة لأندية مديرية مدينة المكلا، والتي تقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبإشراف السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا وتنظيم إدارة اللجان المجتمعية. حقق براعم نادي المكلا فوزا مثيرا على براعم اتحاد مأرب بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي على ملعب نادي المكلا ضمن أشرط فريق البراعم بالنادي. وقدم براعم المكلا واحدة من مبارياتهما اللافتة بعدما تأخروا في بداية اللقاء بهدفين دون مقابل قبل أن ينتفضوا ويقلبوا تأخرهم إلى فوز كبير بخمسة أهداف مقابل هدفين. عربيا، فجرت تقارير صحفية مساء أمس الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل حول عودة الاتحاد السعودي في مشهد المفاوضات مع الإيفوري فرانك كيسيه تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان كيسيه قد رحل عن صفوف الأهلي السعودي خلال ميركاتو الجاري بعد نهاية عقده مع النادي، حيث قرر خوض تجربة جديدة بالعودة للدور الإيطالي من بوابة يوفنتوس، ولكن الصفقة لم تحسن بعد. وبحسب صحيفة الرياضة السعودية فإن نادي الاتحاد السعودي عاد للدخول في مفاوضات مع الإيفوري فرانك كيسيه تمهيدا لضمه في الأيام المقبلة. وأوضحت مصادر الرياضة إن نادي الاتحاد أحرز تقدما كبيرا في المفاوضات مع كيسيه، ولكن حتى هذه اللحظة لم تظهر أي تطورات رسمية. يذكر أن نادي الاتحاد حاول التعايد مع كيسيه بعد الرحيل عن الأهلي، ولكن اللاعب تمسك بالانضمام ليوفنتوس لأن رغبته الأولى هي العودة للمنافسات من مستويات العليا. دخل نادي برشلونة أسبوعا حاسما في سوق الانتقالات الصيفية بعدما اقترب من حسم صفقة رودري وكانسيلو، فيما يواصل انتظار قرار نهائي من المهاجم الأرجنتيني تشوليان الفاريز الذي يبقى الهدف الأول لتدعيم الخط الأمامي. وذكر صحيفة ماركا الأسبانية أن إدارة برشلونة قررت منح الفاريز فرصة أخيرة لحسم موقفه من أتلتيكو مدريد قبل التحول إلى البدائل المطروحة، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون فاصلة في مستقبل اللاعب. وبحسب الصحيفة ينتظر برشلونة عقد اجتماع بين الفاريز وأنخيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد من أجل محاولة إقناع إدارة النادي بالموافقة على التفاوض بشأن انتقاله إلى برشلونة. وأوضحت ماركا أن برشلونة لن يطيل انتظار اللاعب إذ يسعى لحسم ملف المهاجم هذا الأسبوع سواء بإتمام صفقة الفاريز أو إغلاقها نهائيا والانتقال إلى الخطة البديلة. وصل رودري لاعب وسط مانشستر سيتي إلى مدينة برشلونة تمهيدا لإتمام التقالو إلى صفوف الفريق الكتالوني في أبرز صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي. وفقا لصحيفة ديبورتيفو الأسبانية، توصل برشلونة ومانشستر سيتي يوم الأحد إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال اللاعب، حيث سيدفع برشلونة 60 مليون يورو ثابتة مقابل اللاعب إلى جانب 11 مليون يورو كمتغيرات مرتبطة بالألقاب التي سيحققها الفريق. ووصل اللاعب إلى برشلونة مساء الاثنين بعد إتمام الاتفاق، حيث ظهر أمام العديد من وسائل الإعلام التي كانت في انتظاره قبل أن يدلي بأولى تصريحاته بصفقة لاعب جديد في الفريق الكتالوني في انتظار توقيع عقدا رسميا. وسيخضع اللاعب رودري صباح اليوم الثلاثاء لفحوصات الطبية والبدنية تمهيدا لتوقيع عقوده مع برشلونة. رد ريال مدريد على العرض الإيطالي الذي حصل على البرازيلي اندريك مهاجم الفريق خلال الأيام الأخيرة. وقال رومانو خبير ميركاتو على قناته بشبكة يوتيوب بالحديث عن آخر المستجدات، فإن هناك أمور تحدث خلف الكواليس بخصوص ريال مدريد، لأنه في خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة الماضية اتصلت أندية إيطالية مرة أخرى بالميرينجي لفهم وضع اندريك. وكان اندريك ضمن القائمة المختصرة لأهداف روما لمدة طويلة، كما اتصلت أندية إيطالية مرة أخرى لمعرفة إذا كانت هناك فرصة لرحيله، لأن لديهم رغبة في بدء المحادثات والحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة. واختتم كل المؤشرات التي تصل إلى أندريك ووكلاءه تؤكد أن الرئيس بيريز ومديري النادي والمدرب جوزيه مورينيو يرفضون رحيله، ولذلك يظل هذا الموقف حتى الآن. يستعد انتر ميلان لتقديم عرض جديد إلى ليفربول من أجل التعاقد مع كريتس جونز في ظل استمرار لاعب الوسط الإنجليزي على رأس أولويات النادي الإيطالي منذ شهر يناير الماضي. وبحسب رومانو، شدد أنتر اتصالاته مع ممثلين جونز تمهيدا لإجراء مزيد من المحادثات خلال الفترة المقبلة في اتجاه النادي تقديم عرض جديد إلى ليفربول. ويظل حسم الانتقال مرهونا بالتوصل إلى اتفاق بين ليفربول وأنتر، إذ لم تصل المفاوضات بين الناديين إلى صيغة النهائية حتى الآن. وكان أنتر قد أبدى اهتمامه مستورا باللاعب الذي أصبح هدفه الأول في خط الوسط، بينما أشارت تقارير حديثة إلى أن النادي الإيطالي يسعى إلى إعادة فتح المفاوضات بعرض جديد بعدما كان يرصد 30 مليون يورو لإتمام الصفقة مطلع الصيف الجاري. نتائج مباريات الأمس في الدوري الإسباني، لاكارونيا يتعادل مع ألتشي بهدف لهدف. وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، العدالة يخسر من الفيحاء بهدفين دون رد، والرائد يخسر من الهلال بهدفين دون رد، والطائي يخسر من القادسية بخمس أهداف دون رد، والزلفي يخسر من الرياض بهدفين دون رد، والأنوار يخسر من الأهلي بهدفين لهدف. وفي كأس إيطاليا، بالاريمو يتغلب على ألتشي بهدفين دون رد. أما مباريات اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، الجبلين مع الاتفاق في الساعة 7:15 دقيقة، والنجمة مع الاتحاد في 7:15 دقيقة، والأخطود مع الخليفة في 7:15 دقيقة، والدرعية مع النصر في 9 مساء، والفيصلي مع نيوم في 9 مساء. مباريات الودية للأندية، هايدنهايم الألماني مع بايرن ميونخ في 7 مساء. رياضية انتهت، تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
2: مستمعي ذاتي كل الأعزاء، حتى 33 دقيقة موعد الإعادة للمسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، نبقى وياكم مع أغنيتين، يغني كرامة مرسل أغنية خلي ترك باب داري، ويغني بعده سعيد برويشد أغنية وإله من حكم القدر.

0: الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: ايوه قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: حاضر؟
1: ايه اللي رجعك بدري كده؟ عبد الفضيل
2: رفدوني. إن لله وإن إليه راجعون.
1: رفدوك أنت؟ ده أنت لسه متعين النهاردة.
2: ورفدوني النهاردة برضو.
1: أنت أحسن واحد تترفد في الدنيا.
2: فتحنا حلفية النقورة.
1: أنت بطل العالم في الرفد بلا منافس.
2: اللهم صبرا.
1: أنت أول واحد في الدنيا يترفد قبل ما يتعين.
2: أدي الله وأدي حكمته.
1: أنت مش ناوي تجيبها البر.
2: هي اللي مش عايزة تيجي.
1: أنت هتموتنا من الجوع يا عبد الورد.
2: أهوى من التفويض في الحق والتنازل عن المبدأ.
1: أنت من سكة وأنا من سكة.
2: الباب يفوت جمل.
1: أدي اللي أنت فالح فيه. الباب يفوت جمل. ولو لميت هدومي ورحت عند ماما.
2: سلام قولا من رب الرحيم.
1: ابص الاقيك جاي ورايا وتعمل البدع عشان تصلحني.
2: ده دليل قاطع على معزتك عندي.
1: هيقول لي قاطع بقى. والله ما حد قاطع الخميرة من البيت غيرك.
2: وجيدة.
1: نعم يا اللي مخلينا على الحضيضة.
2: كده اهو. الله يسامحك يا بنت الناس.

0: عبد الفضيل.
1: ايوه ابو رابية.
2: لا بقول لك ايه، بلاش ابو رابية دي.
1: بلاش ليه؟ مش اسمك ابو رابية؟ لعلمك بقى من اقبح العيوب الخلقية ان البني ادم يتنكر لاسمه.
2: عبد الفضيل، امي لما وصتني عليك قالت لي انك هتشتغل عندي بياع مش واعظ.
1: ايوه بس انت ابن خالتي لازم، ومن وجه انبهك للغلط يا ابو رابية.
2: برضو بيقول لي يا ابو رابية روبي بيه. روبي بيه يا جدع.
1: روبي بيه؟
2: ايوه. ما بقاش انا بقى يعني راكب الحته المفتخره اخر موديل اللي هي ويتقال ابو رابية؟ اه انت عايز تهزاني ولا ايه؟ عايز تضحك السوق عليا؟
1: العفو يا روبي بيه.
2: ايوه كده تعدل. اسمي ايه دلوقتي؟
1: روبي بيه.
2: حلو كده.
1: حلو. ولو انه مش حلو ولا حاجة.
2: يا جدع يا جدع بطل لماضة، ماشي حالك عشان تعيش. اسمع.
1: نعم.
2: انا واصل مشوار، خد بالك من المحل كويس.
1: المحل امانة في رقبتي يا ابو رابية.
2: بعدين بقى
1: يوه فوتها معلش، لساني ما خليتش على روبي بيه يا ابو رابية.
2: طيب اتمرن عليها بقى، يهمني قوي انك تتمرن عليها.
1: اتمرن؟
2: اه تتمرن طول ما انت فاضي، تفضل تقول روبي بيه روبي بيه لحد ما تحفظها.
1: حاضر. روبي بيه روبي بيه روبي بيه لحد ما احفظها.

0: صباح الخير روبي بي هنا؟
1: صباح النور روبي بي وصل مشوار وجاي.
0: طب الاقي عندك
1: موجود يا هانم.
0: انا لسه قلت حاجة، انت عرفت طلبي ايه؟
1: طلبك موجود يا هانم، المحل حريص على توفير كافة احتياجات عملائه الكرام. اتفضلي حضرتك يا هانم، اتفضلي. تحبي تشربي شاي ولا قهوة؟
0: يا سلام يا سلام لو كل البياعين زيك، انت انسان في منتهى الرقة والذوق.
1: العفو يا فندم العفو، الكلمة الحلوة يا هانم بترحل لقيلها اولا. بعد المحل ده وصاحبه وكل اللي فيه عايشين بفضل الزبائن اللي بينفعونا، ولازم نكون لطاف معاهم.
0: بصراحة انا مش هشتري اي حاجة الا منك.
1: اهلا وسهلا يا فندم.
0: وكمان هعمل لك دعاية بمليون جنيه عند جيراني ومعارفي.
1: لما تظهر نتيجة الدعاية نعمل لك خصم 10%.
0: قول لي بقى يا سيدي.
1: أمري.
0: انا عايزة فستان خروج بس يكون شيك قوي.
1: مقاس حضرتك؟
0: لا لبنتي عمرها 11 سنة.
1: حاضر. شوفي سيادتك كده.
0: الله يجنن.
1: مش كده برضو؟
0: بس لا بلاش بلاش، شوف لي حاجة تانية.
1: ليه يا هاني؟
0: اصل ما جبتش فلوس معايا كفاية، وده باين عليه غالي شوية.
1: يا هاني من الغالي يرخص لك، مش غالي ولا حاجة.

0: من قواي العقلية.
1: بصراحة أصلا مرة زمان لما جوزي قبض الحوافز جيت اشتريت فستان أقل من ده كتير في الخامة طبعا وكان من محلكم برضو ودفعت 13 جنيه و85 قرش أو حاجة زي كده يعني.
0: معلش يا هاني معلش، زمان حاجة والنهاردة حاجة، السوق بيطلع وينزل.
1: يعني الفستان ده
0: بـ4 جنيه فقط لا غير.
1: خلاص هات الفستان وقد الفلوس.

0: بصي تقولي الفستان ده بكام؟
1: ده 16 جنيه.
0: ابدا يا محاس.
1: 14.
0: 4 جنيه يا محاس.
1: ايه مش ممكن مستحيل، جبتيه منين ده؟
0: من بوتيك روبي، فيه بياع جديد باينه مجنون يا اختي.
1: طب تعالي نلم كل الجيران ونروح له قبل ما يعقل.
0: يلا.

0: عميق و11 بدا يا عدو. اي مئات ستهاج بسرعه
1: في البيت 39 فستان يا عدو،
0: 51 بنطلون والشراب زيتي يا عدو.
2: طابور واحد يا زباين.
1: عدو هات كل الهدوم اللي عندك ده. عدو عايزه فساتين حرير ليا يا عدو.
0: عدو
1: طبيعي
0: يا عدو ناولني 400 كرة

0: 56,000 واحد، 56,002 وثلاثة أربعة وخمسة.
1: إيه ده؟ أنا غلطت في العلوان ولا إيه؟
0: لا ما غلطتش في العلوان يا روبي بي، هو ده محلك وأنا عبد الفضيل ابن خالتك لازم.
1: عفضيل؟ فين البضاعة عفضيل؟
0: مالك مغلوط كده؟ اتباعت البضاعة.
1: إيه؟ اتباعت؟
0: طبعاً اتباعت، إحنا بنلعب يا ابني.
1: الدكانة بحالها؟ ده مفيش غير الحيطانة اللي فاضلة عفضيل.
0: لو لقيت الحيطان شالي كنت بعتها.
1: دول ساعتين زمن، ده انا غبت عنك يا دوب ساعتين، اجل هيك بايع البضاعة بالكامل كلها عفضيل.
0: التجارة شطارة يا روبي بيه.
1: ايه؟ علي النعمة، انت ادم الساعدة يا جدع.
0: بس اسمع بقى، انا مش هقول غير يا ابو رابية، ايه رأيك؟
1: يا سلام، قول لابو رابية، قول لابو اردان حتى. والغلة، الغلة فين يا ابن خالتي؟
0: الغلة في الدرج عندك.

0: ايه ده؟ هي دي الفلوس اللي انت بعت بيها؟
1: عندك 56,000 جنيه وشوية فكة، ايه هتلهب؟
0: انهب؟ انا سايب لك بضاعة ما تجيبش اقل من 80,000 اهي.
1: بلاش جشع، لم فلوسك وقول بارك الله فيما رزق.
0: انت بتقول ايه يا جدع؟ انت بتقول ايه؟ تعالى هنا، تعالى هنا.
1: العبيط بس اللي يطلع في ايدك.
0: فهمني بعت ازاي؟ انت بعت بالاسعار المكتوبة في الليستة؟
1: لا طبعا، لاني مش انسان عديم الضمير زيك.
0: نعم يا اخويا.
1: خلي عندك ضمير يا ابو ربيع. ابص في الورقة الاقيك محدد لنفسك ربح يتراوح ما بين 400 إلى 900% يا مفتري.
0: وانت مالك انت يا بني ادم؟ ايش فهمك في السوق انت؟
1: شوف لما اقول لك، انا كل حاجة بعتها بصيت في تمن الشراء الاول، وبعدين طلعت لك ربح 25%. الحاجة المربعة بعتها لك بخمسة، عايز ايه اكتر من كده؟ عايز تمص دم الناس عشان تركب المفتخرة بتاعتك؟
0: انت مجنون رسمي.
1: احمد ربنا يا ابو ربيع، احمد ربنا، القناعة كنز لا يفنى.
0: لا يفنى؟ بالك لو ما كنتش ابن خالتي وخايف لحسن امي تزعل مني كنت فنيت اجلك النهاردة.
1: يا جشع يا طماع، عندك 25% مكسب، مكسب حلال شريف. عايز تكسب لي 900% يا جشع؟
0: عفضيل، انا مش هقدر اذيك عشان انت ابن خالتي، بس لو كنت

0: عايز تستمر معايا تبيع بالاسعار اللي انا احددها. قلت ايه؟
1: قلت لا.
0: لا؟
1: ايوه لا.
0: كده اهو. طب انت مرفوض بقى.
1: مش جديدة عليا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية بالكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياة أحق. أيوة قلت لا بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويلي،
3: يوسف حجازي.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: مستمعي إذاعة الوكالة الأعزاء، حتى الساعة الرابعة موعد إعادة للبرنامج المباشر الدين والحياة. نبقى مع أغنيتين، يغني عمر هدار لأهل الحصون الدويلة، ومن بعده عمر الدقيل يغني يا رب أسألك رحمك.

ما اسمه او مقيله من بعد ما كنت جيله في ما اسمه او مقيله اصبح واد

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بكم مسلمين الكرام، حياكم الله.
0: حياكم الله شيخنا. شيخ صالح، نحن في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي دائما ما نتذكر فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا شهر مولده عليه الصلاة والسلام. فحريم بنا ونحن في هذا الشهر الكريم أن نتذكر حياته، شمائله، سنته، نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فما هو واجبنا نحن تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الذكرى العطرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الخلق وأشرف الخلق وسيد المرسلين، وله منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، جعله الله سبحانه وتعالى سيد بني آدم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
0: اللهم صل وسلم.
1: وهو سيد الخلق وسيد المرسلين وخاتم المرسلين، كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فمن أعظم خصائصه أنه رسول الله، وأنه من أولي العزم، وأنه خيرهم، وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: وفي مثل هذه الأيام، في مثل هذا الشهر، بالمناسبات دائما يتذاكر الناس الوقائع.
0: نعم.
1: عندما يأتي الحج نتذكر الحج، عندما يأتي الصيام نتذكر الصيام، عندما يأتي شهر الميلاد نتذكر السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للناس أن يتذاكروا دائما السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتذكر دوره فينا وما عمله فينا صلوات ربي وسلامه عليه. أخرجنا من الظلمات إلى النور، لولا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل لما كنا في هذه الهداية، في هذا الإسلام، في هذه النعمة العظيمة والنور الذي نمشي به، في حين أن الكثير من الخلق في ظلمات يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان. فهذا النبي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور حقه علينا عظيم، حقه علينا عظيم. أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان بالله، به بعد الله سبحانه وتعالى، الإيمان به، أن نؤمن به وأن نؤمن برسالته وأن نصدقه وأن نطيعه وأن نقبل منه ما جاء به وأن نعبد الله عز وجل على ما شرع، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن واجبنا تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم التعزير والاحترام والإجلال، وأن نرفعه المنزلة التي رفعه الله عز وجل إليها. نعم. أنه خير الرسل وخير الخلق وأعظم الناس، الذي أنزله الله عز وجل منزلة عظيمة، صلى عليه ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى خاطبه بأحسن الخطاب وجله ورفعه، جعله بأحسن المنازل، وجعل ذكره بذكره: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت. إذا كان الله عز وجل قد رفعه هذه المنزلة، فمن واجبنا أن نرفعه منزلة عظيمة لا يتصل إلى درجة الغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، ولكن قول عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله، فقول عبد الله ورسوله، فمنزله منزلته صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من واجبنا تجاهه صلوات ربي وسلامه عليه أن ننصره، أن ننصر سنته، وأن نتعلم سنته، ونعلم سنته، ونعلم الإسلام، ننصره كما نصره الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
0: نعم.
1: وأرضاهم بالنفس والمال وكل شيء. من واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وقال جل جلاله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهل أوصي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحتكم سنته وشرعه، وأنه لا إيمان إلا باحتكام لشرعه والاستسلام لشرعه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. من واجبنا تجاهه أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في سنته، نحرص على كل مكان يفعله في جلوسه وقيامه ودخوله ونزوله وملبسه ونومه وفي كل هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في كثير من الحقوق: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذه الحقوق الأساسية. آمنوا به وعزروه، احترموه وأجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به، هذه من أعظم الحقوق. وطبعا لا شك من أعظم الحقوق أن نحبه صلى الله عليه وسلم، أن نحبه صلى الله عليه وسلم، أن نقدم محبته على محبة الخلق. ثلاثا: من كنا فيه وجد بنا حالة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى تكون باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، على سنته وهديه، وأن نحرص على ذلك حد والقدة بالقدة صلوات ربي وسلامه عليه. هذه طائفة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، طبعا ذكرتم ذلك بإيجاز، جزاكم الله خيرا شيخ صالح. عندما نتذكر فعلا ميلاده صلى الله عليه وسلم، نتذكر هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. هذا النور كما ذكرتم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضوان الله عليهم ترجمان لهذا الهدي العظيم الذي جاء به، فكانوا هدى، فخرجوا للناس وساحوا في الأرض
1: وعرفوا الرسول، عرفوا أخلاقه. نعم. وأخذوا هذه الأخلاق.
0: نعم. عرفوا هذه الأخلاق كما ذكرتم وتحركوا بها وانطلقوا بها وفتحوا البلاد والأمصار بهذا الهدي. صحيح. النبوي صلى الله عليه وسلم. اليوم الأمة يعني هناك فجوة كبيرة بيننا وبين هديه صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك عودة للأمة إلى دينها، إلى سنة رسولها صلى الله عليه وسلم، لكن لا زالت هناك في الفجوة متسع. نصيحتكم لنا نحن هنا معاشر المسلمين كي ننطلق، كي نأخذ بهذا الهدي حتى ننطلق بهذا الإسلام العظيم.
1: أولا يعني لابد أن نتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أن نتعرف عليه من خلال سيرة الصلوات ربي وسلم. وهذه السيرة تحتاج منا إلى وقفات، إلى وقوف.
0: نعم.
1: أين نحن من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: اللهم صل وسلم.
1: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يعلم أولا قبل مع إبعاث السيرة لا يعلم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: قد يكون فيه تقصير منا من العلماء، من الدعاة إلى الله أيضا، في تفسير في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، في التعريف بالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم بأصول الإسلام.
0: نعم.
1: هذه الأصول العظيمة، التعريف بالله بعظمته وجلاله.
0: نعم.
1: وما أعطاك رب العالمين جل جلاله، التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم منزلته ومكانته وما قدمه، التعريف بالقرآن.
0: نعم.
1: التعريف بهذه الأصول فيه قصور من قبل العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحتاج أولا إلى أن نعرف الخلق وأن نذكرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن الآن بصدد الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: بالرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلته، بخصائصه، بشمائله، بسيرته. أن نتذاكر السيرة، أن التذكر تذاكر السيرة.
0: نعم.
1: أن نقص السيرة ولو على المنابر، أحيانا يأتي في بعد كل شهر أو شهرين شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أن نتذكر أخلاقه، وهذه تحتاج إلى وقفة وحدها. وإنك لعلى خلق
0: عظيم.
1: عظيم. القرآن الله سبحانه زكاه في خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم.
0: نعم.
1: أن نتذكر رحمته صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: نعم.
1: فنحن أولا نحتاج أن نتذكر علماء ودعاة ومدرسون وموجهون وإعلاميون وعاظ. أن نعنى بالرسول صلى الله عليه وسلم بسيرته بأخلاقه بآدابه بشمائله، أن تكون حاضرة في خطابنا، هذا أولا. ثانيا أن ينطلق الناس، أنتم عندكم رسول عظيم أعظم الخلق، حتى الجهل من الناس والكفار عرفوا قيمته. ذاك الرجل الذي كتب العظماء المئة وضع النبي صلى الله عليه وسلم في القائمة، جمع 100 عظيم في العالم، وهو رجل كافر.
0: نعم.
1: وجعل رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، العظماء المئة الأول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنده قال محمد بس.
0: نعم.
1: يعني عرفوا عظمته، يعني هل قدوة، يعرف المسلمون أنه قدوة في كل شيء، في أخلاقه، في آدابه، في اعتقاده، في تعامله مع الخلق. ولنا فيه أسوة حسنة، قال كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا بد من العودة إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته صلوات ربي وسلامه عليه، وإلى العمل والتطبيق. الآن موجة تيار جارف من الفكر الغازي.
0: نعم.
1: أفكار يعني مشينا وعصر التفاهة. نعم. وصناعة التفاهة.
0: نعم.
1: أين نحن من تربية الجيل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى شمائل الرسول، وعلى أخلاق الرسول، وعلى والصحابة الكرام؟ الجيل أيضا الجيل يحتاج إلى يعني تعظيم الرسول في القلب. أين تعظيم الرسول في قلوب جيلنا؟ قد يكون الكبار أمثالنا وجدوا نصيبا لهم من آبائهم وأجدادهم.
0: نعم.
1: ومن مشايخهم، لكن الآن أمام جيل يعني بعيد.
0: نعم.
1: بعيد عن الرسول،
0: يعرف من سيرة المشاهير أكثر من سيرة،
1: يعرف من سيرة منجرف على اللاعبين.
0: نعم.
1: والمغنين والمفسدكين والموترين يعرف ما عن هؤلاء الذين يعني يقدمون التفاهة.
0: نعم.
1: وينجذب نحوهم. يعني خطابنا ينبغي أن يتغير، وأساليبنا، أساليب الدعاة والعلماء والإعلاميون وأساليب الإعلاميين والموجهين ينبغي أن تتغير.
0: نعم.
1: وأن تخاطب الجيل بأسلوب جديد يحبب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بخصائصه، سمائله، أخلاقه، آدابه. لابد من صحوة في هذا المجال.
0: نعم.
1: من أجل أن ننقذ الأمة، ننقذ الجيل.
0: نعم.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
0: آمين. إذن شيخنا الفاضل، نستأذنكم في فاصل قصير. أعزائي المستمعين، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن، ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة هذا اليوم على هاتف الاستوديو 30-2966. شيخ صالح، لازلنا في هذا الموضوع الذي استفتحنا به حلقة هذا اليوم، وهو نتحدث في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مكالمة، هناك مكالمة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا سؤال الشيخ.
0: تفضل أختي الكريمة.
1: مثلا لو في رجال مات، يعني جعر أو معرفة، يعني مش من المحارم، بعدين قالوا لما تروح أنت تحضر العزاء يقولون صلاة على الميت.
0: أيوة.
1: هل جائز للمرأة هذا غريبة تصلي صلاة الجنازة على الرجال هذا مش محرم، يعني إلا بس جار أو معرفة أو يعني. أيوة. من معرفة قديمة أو تحضر كذا، يعني عند بيت الموت بيجون صلاة تدخل تصلي معهم، هل جائز للمرأة هذا تصلي على الرجال هذا؟
0: طيب نسمع إن شاء الله من الشيخ.
1: لحظة، أنا مع سؤال ثاني.
0: سؤال ثاني.
1: وهل زوجة الميت هل لها أن تجي تبوس زوجها لما خلاص بدا خلاص يعني ميت؟
0: أيوة.
1: تسلم عليه وتبوسه وده خلاص يعني تلقى النظرة الأخيرة عليه.
0: نعم. طيب.
1: تمام.
0: إن شاء الله نسمع إجابة من الشيخ صالح. تابعينا، يا أهلا وسهلا. سؤاله الأول، تذهب إلى بيت العزاء ثم يقدمون الميت للصلاة عليه للنساء، فهل تصلي عليه مع أقاربه مع محارمه؟
2: نعم، يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة، يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة ولو على أجنبي.
0: نعم.
2: إلا سواء يعني حضرت الجنازة، جاءت الجنازة وجيء الجنازة إليها، أو ذهبت إلى المسجد أو المصلى حيث يصلى على الجنازة.
0: نعم.
2: فصلت على الجنازة لا حرج في ذلك، يسن لها تصلي على الجنازة كما يسن للرجل أن يصلي على الجنازة ولا حرج في ذلك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا السؤال الثاني تقول، زوجة الميت هل لها أن تقبله وهو ميت؟
2: نعم، يجوز لزوجها أن تقبل زوجها، أن تكشف عن وجهه وأن تودعه وأن تقبله، يجوز لها ذلك. يعني نعم. بعد موته يجوز لها أن يسن لها أن تغسله وهو أعظم، ويجوز لها أن تلمسه وأن تقبله.
0: نعم.
2: لا زالت هذه الأمور مما تبقى بعد الموت.
0: نعم.
2: ولكن من الإشكالات التي تقع أنها أن بعض النسوة من الجيران، مما يقع الآن في البلاد، أن النسوة يحضرنا وربما قبلت المرأة الرجل وليس من جيراني من أقاربها، لا حاجة إلى أن تنظر فيه أو أن تقبل، ولا يجوز لها أن تقبله وهو أجنبي عنها.
0: نعم.
2: هذا لا يجوز.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. إذا ذكرت شيخ صالح في هذا الموضوع الذي استفتحنا به الحلقة، موضوع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الميلاد، هل هناك قصص مع بعض الخلق أو حتى من أصحابه نتذكرها هنا في هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم؟
2: السيرة ملأة بالقصص العظيمة التي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، التي كان لها تأثير عظيم في أخلاق صلى الله عليه وسلم عليه. يعني مثلا لما جاء زيد بن سعنة، من القصص البديعة قصة زيد بن سعنة من أحبار اليهود.
0: نعم.
2: من أحبار اليهود، كان عظماء من أحبار اليهود وعلماء اليهود زيد بن سعنة في المدينة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتعرف على أخلاقه وعلى صفاته، هل هو نبي حقيقة أو لا. فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مال، إلى قرض في الطعام، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه وعد، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وعد. فجاء هذا الرجل زيد بن سعنة قبل الوقت، قبل حين الوقت، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه. قال اقضني حقي، فأنتم يا بني عبد مناف أشد الناس مطلا، عنف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مع أنه قبل الوقت وأخذ يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة، فغضب عمر بن الخطاب الله عنه وقال له يعني كيف تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وتطلب شيئا قبل أوانه، وزجره بقوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عمر، إنك كنت أحق بأن تطلبني بحسن الأداء وتطلبه بحسن الطلب وتسألني حسن الأداء.
0: نعم،
2: قم يا عمر وأعطه حقه وزده كيلا جراء ما يعني أرعبته أو روعته.
0: نعم،
2: فيعني لما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعنفه، ما وجدنا رسول إلا أحسن الحلم وأحسن الخلق وأحسن. فخرج معه عمر رضي الله عنه، فلما كان في الطريق قال لعمر: يا عمر أما عرفتني؟ قال: لا. قال: أنا زيد بن سعنة. قال: زيد بن سعنة من أحبار اليهود؟ قال: نعم. قال: ما فهم حملك على ما فعلت، يعني أنت رجل عالم ورجل عظيم، إيش يعني هذا الخلق ما هو ليس لك؟ قال: أما إني قد عرفت صفة الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم عليه،
2: وما بقي علي منه إلا خصلة، أنه لا يزيده الحلم الإغضاب إلا حلما.
0: نعم، أخلاق نبوة.
2: أيوة.
0: نعم،
2: إن لا يزيده الإغضاب إلا حلما، وقد تبينتها والله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
0: لا إله إلا الله،
2: يعني هذا يهودي حبر أحبار، يعني
0: نعم
2: أسلم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، بحلم النبي صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم عليه،
2: غير من القصص.
0: نعم،
2: فما من أثال.
0: نعم،
2: الذي كان من قادة قبائل نجد.
0: نعم،
2: رجل شديد، خرج يوما وهو كافر.
0: نعم،
2: وطريقه طريق أهل مكة عليه.
0: نعم،
2: على نجد في التجارة، خرج حاجا أو معتمرا، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كان يرسل الرسل حول المدينة يحرسون المدينة، فوجدوه في الطريق فأمسكوا به فأخذوه وضبطوه، أتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل من قادة العرب ثمامة بن عثمان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في ساس المسجد، أسير في المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم وقال له: ما تظن أني فاعل بك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، إذا قتلتني بتقتل ذا دم، طالبونك بدم أهلي، وإن كنت تطلب المال أعطيتك المال، وإن فككتني وإن أحسنت تجد يعني جزاء ذلك. فجاء بثلاث، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى في الثاني، وكان يعني قد أحسن إليه وأمر أصحابه أن يحسنوا إليه وأن يأتوا بالطعام. فجاء في الثاني وقال: ما تظن أنني فاعل بك، ما تقول يا ما تقول يا ثمامة؟ فقال: إن تطلب مالا أعطيتك، وإن تحسن تجد يعني محسنا، أو كما قال يعني.
0: نعم،
2: تركت أن تقتل تقتل ذا دم، لأن عرف أنه ما دام أنه لن يقتلني واضح أن الرجل ليس أنه ليس بصاحب دم.
0: نعم،
2: ثم أتاه الثالثة فقال: ما تقول يا ثمامة؟ قال: إن تحسن تحسن على شاكر. جاء بالثالثة فقط: إن تحسن تحسن على شاكر. قال له: انطلق. فكر يده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب، أحسن إليك يا ثمامة. فخرج ثمامة من المدينة، وخرج حتى وصل إلى طرف المدينة، دخل في أحد بساتين واغتسل وضبط نفسه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم عليه،
2: وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله،
0: اللهم صل وسلم عليه،
2: بأخلاقه. والآن قال: يا رسول الله مرني، أنا كنت معتمرا فاسمح لي أن أذهب إلى أهل مكة وأعتمر. وذهب إلى مكة واعتمر وهو يصيح ويصرخ: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فأتت قريش تريد أن تضربه، فجاءهم بعض قادة قريش، قالوا: هذا ثمامة بن عثمان من أهل نجد، طريقكم عليه. ثم قالهم: والله لا تأتيكم ميرة حتى يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبسهم، عمل عليهم حصار اقتصادي. حتى جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نشدناك الله والرحم، يجعل هذا يترك يفتح لنا الطريق. ففتح لهم الطريق. يعني ما أراها المعجزات العظيمة، عندهم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، لكن بالأخلاق الكريمة أثر عليه صلى الله عليه وسلم. وكم من قصص للرسول صلى الله عليه وسلم في التأثير على الخلق صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. أيضا كذلك الشيخ صالح، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمعجزة الكبرى وهو القرآن الكريم، فهذه أعظم معجزة أوتيها صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة بيننا هذه المعجزة الكبيرة. فهل حدثنا عن دورنا أو دورنا في تلقي هذا القرآن الكريم، وأن نكون قدوة وأن نتلمس هدي هذا القرآن الكريم؟ لكن نأخذ اتصال جديد، اسمح لي. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. نعم
3: الشيخ صالح،
2: حياكم الله. الحمد لله، الله يحييك.
0: هلا ابو رامي، هلا وسهلا.
3: اي صالح، اختص مع واحد قلت لي يا اخي الاسلام تنتقل من ايش منتقل للكعبه كاس عهد الرسول؟
0: الاسلام
3: تنتقل من الكعبه ليش منتقل بس من المنطقه؟ بس هي تختص، قلت له من النار ما تكتش.
0: من اين ياتون بالاسلام الى الـ الى الـ الى مكه؟
3: الكعبه مكرمه.
0: طيب طيب من اين اتوا بها واين هي؟
3: قال لي انت ما تعرفت
2: من اين اتوا بها او اين موضوع اين كانت موضوعه؟
0: له يقول من اين ياتون بالاصنام الى مكه؟
3: الى الكعبه.
0: الى الكعبه. من اين ياتون بها الى الكعبه؟ هذا السؤال يا ابو رامي.
3: ايوه هذا.
0: طيب اذا تابعنا ابو رامي نسمع الاجابه من الشيخ صالح. شكرا جزيلا، يا اهلا وسهلا.
2: الأصنام كانت العرب من عهد ما قبل نوح عليه الصلاة والسلام، أو قبل العرب من عهد نوح عليه الصلاة والسلام وضعوا الأصنام، وضعوا الصور للصالحين.
0: نعم.
2: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا رجالا صالحين كما قال ابن عباس.
0: نعم.
2: رضي الله عنهما عنهما صوروا لهم الصور، هذه صور الأصنام، وكانوا يتوسلون بها أو يجعلونها للتذكر فقط في البداية، ثم توسلوا بها وثم صاروا يعبدون هذه الأصنام بس الشيطان.
0: نعم.
2: يأتي الإنسان ويأخذه في خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان.
0: نعم.
2: وهذه الأصنام بعد ذلك اندثرت أو توزعت على العرب، كانت موجودة في العرب وبعضها في الشام وبعضها في حمير وبعضها في مدحج وبعضها. كيف جاءت الكعبة؟ أول من عبد الأصنام في مكة من خزاعة، البيت كان فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأخواله بنو جرهم، ثم جاءت خزاعة من اليمن وغزت بني جرهم وطردتهم وأمسكت بالبيت 1000 سنة حتى جاء قصي بن كلاب وطردهم. فخزاعة جاء من أمرائها وعظمائها رجل يقال له عامر بن عامر، وقال له عامر بن لحي. هذا أول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من سيب السايبة وحمل حامي وعبد الأصنام وجاء بالأصنام. هذا الرجل قالوا إنه جاء بالأصنام، بعضها جاء بها من الشام من قبائل العرب في الشام، وبعضها جاء بها من ساحل بحر الجمزم بحر الأحمر، وجدها مدفونة هناك أو ربما رماها البحر فجمعها وأتى بها إلى الكعبة. فأول من أتى بهذه الأصنام عمرو بن لحي.
0: نعم.
2: وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أول من سيب السائبة، وهذا حديث في الصحيح.
0: نعم.
2: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، يعني يجر أمعاءه. هذا عياذ بالله من أئمة الكفر.
0: نعم.
2: هذا الذي حرف دين إبراهيم في مكة.
0: نعم.
2: فهو الذي أتى بهذه الأصنام وجمعها من أنحاء العرب ومن أحياء العرب وجمعها إلى الكعبة.
0: نعم.
2: ووضعها في الكعبة وحول الكعبة.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا هذه رسالة من أحد المستمعين، يقول فيها أو تقول فيها كان لهم بيت وكان الوالد يرفض بيع هذا البيت وعندما كان على قيد الحياة. لما توفي الوالد اختلف الإخوة في مسألة البيع. البعض كان يريد أن ينفذ وصية الوالد بعدم البيع، والبعض الآخر يقول أنه ظروفه صعبة ويريد بيع البيت حتى يتسنى له بناء شيء له في مكان آخر. ما نصيحتكم للأبناء هنا في هذه الحالة؟
2: إذا كان الوصية وصية هذه وصية يعني في شيء للوارث، وصية لهم أن لا يبيعوا البيت، فهذا نظر في مسألة في جانب مصلحي.
0: نعم.
2: ينظر إذا كانت المصلحة لهم في أن يبيعوا البيت ورأوا أنه لا يضر بالأكثر فليبيعوه، ولا تكون هذه يعني من مخالفة شديدة للوصية، لأن القضية تتعلق بمصلحة.
0: نعم.
2: وأما إن كان البيع سيقع به ضرر كبير على بعض الإخوة، فعلى الإخوة الذين لا يريدون البيع أن يشتروا قسط الآخر وأن يعطوا إخوانهم حقهم.
0: نعم.
2: لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون.
0: نعم.
2: فإن كان في البيع المصلحة فعليهم البيع.
0: نعم.
2: ولا يتخلف الآخرون عن ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الأستاذ عمر بسايدة.
4: حياك الله يا أستاذ عمان. وعندي الشيخ اليوم.
0: اليوم الشيخ صالح باكرمان.
4: ونعم الشيخ صالح.
0: نعم.
2: الله.
4: الله يطول
2: عمره
4: إن شاء الله.
2: وياكم يا رب.
4: أخي الإرسال ما زال عندنا مقطوع شغل.
0: عاد الموجة الكبيرة ما اشتغلت عاد.
4: ما
0: الشعر وضواحيها
4: ومطل الشرعية
0: السعودية
4: ما
0: يصل. يلا ان شاء الله ربنا كريم. تفضل يا
4: السلام. يا شيخ صالح يا اخي عندنا مسجد، يعني معنا مسجد جديد ما شاء الله، امرنا ومصلين فيه وشلينا ايضا متنفس المسجد، تابع المسجد من هنا ومن هنا ومن هناك يعني.
0: ايوه.
4: الان احنا فكرنا على اساس المتنفس هذا الساحات اللي تطرحيها للمسجد انما نبيع قطعة وقطعتين، والمبلغ حق القطاع هذا يعني بيخليه لتسديد ما مصالح المسجد، هل يجوز او لا؟
0: نعم. طيب هذا السؤال الاول.
4: السؤال الاول هذا. السؤال الثاني، عامل من عمال البناء يا اخي لا يطلب دائما في البناء، ولكن الكثير اللي نستعمله هذا يتباع فوق الكلاب والقطط وهكذا متنيس، وبعدين يخلطوا مع الماء ويشتغلوا، ونحن الحين محددين كيف بعض الاشياء يعني تدخل بين اصابعنا او في شعرنا كذا، هل هذه يتجاوز عنه اثناء الصياء ولا كيف نعمل يعني؟ هذا السؤال.
0: نعم. ليش يعني في الرمل
4: الرمل هذا اللي نستعمله في مع السمنت
0: تبول عليه الكلاب هذا النظام.
4: يبولون هكذا
0: ويتجاوزوا. نعم.
4: وبعدين الصبح يدخلهم في البناء. نعم. بعدين الادوات حقنا يعني متنيسه.
0: واضح واضح السؤال يا سلام.
4: كيف يعني نعمل يعني عند الصلاه؟
0: تمام تمام.
4: بسمع ما عندي يعني ولا بسمع يعني.
0: طيب خليك معنا عبر الهاتف.
4: جزاك الله خير.
0: السؤال الاول طبعا سمعت السؤال الاول يا شيخ صالح، عندهم متنفس للمسجد امتداد أرض تابعة للمسجد، يريدوا أن يبيعوا جزء من هذه الأرض لمصلحة المسجد، هل يحق لهم؟
2: أولا إذا كانت هذه البقعة قد وقفت على المسجد فيحرم بيعها مطلقا، لأنها وقف وتبقى على توقيفها على وقفها.
0: نعم.
2: وأما إذا كانت أعطيت للمسجد وملكت للمسجد وليست وقفا فينظر الناظر، المسألة نظر الناظر، إذا كان الناظر رأى المصلحة في بقائها وللمستقبل المسجد، وهو الظاهر
0: نعم.
2: والله أعلم، الغالب والظاهر أن هذه الأرض تكون مصلحة المسجد أن تبقى للمستقبل، ربما وسع المسجد
0: نعم.
2: فينظر الناظر في ذلك ولهذا الظهر. وإن رأى الناظر أنها أن الأولى أن تباع فلا حرج في ذلك والله أعلم.
0: نعم واضح هذا الأمر؟
4: واضح نعم.
0: طيب إذا السؤال الثاني شيخ صالح، الرمل الذي يعملون به في يستخدمونه في البناء حين يكون نجس تبول عليه الكلاب؟
2: الأصل في الأشياء الإباحة للطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، إذا كانت يعني تبول ولا لا لا نحكم على شيء بأنه نجس إلا إذا تبين وتيقن نجاسته بعينه. يعني هذا الرمل بذاته لو رأينا الكلب يبول عليه بذاته نحكم عليه على هذا الموضع بأنه نجس. وأما يعني أن الرمال الكلاب تبول وأن النجاسات تقع على هذا ولا أو هذا، فالأصل الطهارة، نحكم عليه بالأصل.
0: نعم.
2: ولا حرج عليهم فيما يفعلون وفيما يلمسون من الرمل.
0: نعم.
2: لا حرج على العمال في ذلك.
0: والله السلام عليكم.
4: شكرا جزاك الله خير.
0: يا أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. إذن شيخ صالح
2: النجاسات تقع على هذا ولا أو هذا، فالأصل الطهارة، نحكم عليه بالأصل.
0: نعم.
2: ولا حرج عليهم فيما يفعلون وفيما يلمسون من الرمل.
0: نعم.
2: لا حرج على العمال في ذلك.
0: والله السلام عليكم.
4: شكرا جزاك الله خير.
0: يا أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. إذن شيخ صالح.

0: المعجزة الكبرى القرآن الكريم. واجبنا تجاه القرآن.
1: أولا قبل الحديث عن المعجزة الكبرى نلاحظ أيضا مما نلاحظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين أسلموا على يده الأوائل أهل بيته وأصدقائه آمنوا بمعجزته الأخلاقية قبل أن يؤمنوا بالقرآن بمعجزة القرآن.
0: نعم.
1: خديجة رضي الله عنها لما قالها أن أتاني الوحي وأخبرها

0: هؤلاء أسلوب ما يعرفونه من الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل من أخلاقه وخصائصه وسماته صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء قبل من أخلاقه وخصائصه وسماته صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء عاشروا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزات معجزات عاشروا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: والله لا يخزيك الله.
0: أيوة كلا والله لا يخزيك الله أبدا.
1: نعم.
0: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف
1: و... نعم.
0: وتعين على نوائب الحق.
1: نعم.
0: تعرفت على رسالته بأخلاقه.
1: نعم.
0: صلوات ربي وسلامه عليه. المعجزة العظمى الكبرى القرآن، لماذا صار المعجزة الكبرى؟ لأنه باقي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما أعطيت من الآيات. وهذه الآيات راحت، وقالوا إنما كان الذي أوتيته وحيا.
1: نعم.
0: فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا معجزة خالدة؟ القرآن معجزة باقية إلى اليوم، معجز في بلاغته، في لغته، أعجز العرب الذين كانوا الأقحاح أهل البلاغة والفصاحة.
1: نعم.
0: وأهل العربية وأهل الدقة في الخطاب.
1: نعم.
0: أعجزهم. معجز في إخباراته في الغيب، معجز في صوته، في صوتياته، معجز في صوتياته وفي ترنيمه.
1: نعم.
0: معجز في نفسي، ضربه على النفس وخطاب النفس وتأثيره في النفس. حتى الكافر، يعني الآن الناس مشاهد المقاطع، مئات المقاطع.
1: نعم.
0: يعطون يسمعون الكفار القرآن، يهود أو نصارى أو، فيتأثرون بالقرآن.
1: نعم.
0: معجز في تشريعه.
1: نعم.
0: معجز في إخباراته العلمية ومطابقته للعلم.
1: نعم.
0: معجز في كثير من أرقامه وعدده. معجزاته لا تعد ولا تحصر، معجزات القرآن. معجز في أنه لا يمل عن كثرة الرد، كرره ألف مرة، مئة ألف مرة
1: لن تمل،
0: لن تمل.
1: نعم.
0: فهذه المعجزة العظيمة الخالدة المستمرة لابد أن نؤثر أن نعنى بها.
1: نعم.
0: المعنى بالقرآن، نتوجه القرآن بقراءته، نتوجه القرآن بمعرفته. كيف ستتأثر بالقرآن إلا إذا عرفناه وعرفنا معانيه؟ لسنا عربا أقحاحا، صرنا يعني في ضعف بالعربية.
1: صحيح.
0: والإمام من الجوز ابن العرب ابن جرير رحمه الله تعالى يقول: كيف يتأثر بالقرآن من لم يعرف معانيه؟
1: نعم.
0: نعم. نعم.
1: إذا شيخنا الفاضل نأخذ اتصال. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا أبو محمد.
2: نعم نعم.
1: تفضل.
2: معي ثلاثة أخويا للشيخ.
1: تفضل.
2: السؤال الأول.
1: أيوة.
2: شخص احتلم الليل.
1: أيوة.
2: لكن لم يعني يتغسل وصل الظهر، يعني ما فيه أنه احتلم الليل ولم يعني يدخل الحمام ويتغسل، كيف صلاته هذه صلاة الظهر؟ هل هذا جائز؟
1: صلاة الظهر.
2: أيوة. هو احتلم الليل وصلى الظهر وبعد الصلاة
1: والفجر، كيف وكيف صلاة الفجر؟ طيب السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني،
0: احتلم وراء شيئا
2: صلة الرحم. نحن
1: الشيخ يقول احتلم وراء شيئا
2: دائما، يعني
1: يا أبو محمد
2: أنا ما نذهب عن صلة الرحم.
1: أبو محمد،
2: نربي الوالدة أو يعني أو نروح لصلة الرحم، ماذا نعمل؟ ماذا الشيخ ينصحنا؟
1: نعم. سؤال ثالث.
2: عندما نخبرها أن صلة الرحم هي تغضب علينا ولا تحب أن نذهب إليهم، ماذا نعمل؟
1: من الذي يغضب؟
0: الوالدة.
1: الوالدة.
2: الوالدة لا تحب أن نذهب نحن إلى صلة الرحم.
1: نعم. أيوة. السؤال الثالث.
2: إخوان على هذا الموضوع.
1: تمام.
2: السؤال الثالث والأخير. قال تعالى في كتابه العزيز: وأفوض أمري إلى الله. ما معنى هذه الآية؟
1: تمام.
2: شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أبو محمد. إذا السؤال الأول يقول: احتلم بالليل ولم يغتسل ثم صلى.
0: إذا كان الاحتلام معناه خروج شيء، يعني لما قام من

0: الصباح رأى الماء، رأى المني، إذا كان احتلم ورأى المني فهو على جنابة، وصلاته مع الجنابة صلاة باطلة، عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة، يعيد ما صلاه وهو على جنابة، سواء كانت الظهر أو الفجر والظهر، يعيد ما صلاه وهو على جنابة بعد أن يغتسل.
1: السؤال الثاني يقول: الوالدة لا تريدنا أن نصل أرحامنا، تغضب إذا ذهبنا لصلة أرحامنا.
0: يعني هذا أكيد بسبب بعض المشاكل والخلافات بين الأسر، وهذا ليس بصحيح. يعني كون الأنساب والأقرباء والأرحام تقع بينهم أمور، هذا شيء طبيعي، نحن بشر ونختلف ونتخاصم ونتنازع، هذه طبيعة البشر، ولكن ينبغي للناس أن يتراجعوا. ولو كان مسلما بعيدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي
1: يبدأ
0: بالسلام. فكيف بالقريب؟ يجب على هذه المرأة أن تصل أرحامها، وقطيعة الأرحام موجبة لنعمة الله سبحانه وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل في حديث قدسي: قالت الرحم أنا الرحم، أو قال رسول الله سبحانه وتعالى: أنا الرحمن، شققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، من قطعها
1: قطعته.
0: فلا يجوز لها هذا الكلام، ولا يجوز لهم أن يطيعوها في ذلك.
1: نعم،
0: عليهم أن يصلوا أرحامهم ولا يطيعوها في قطيعة الرحم.
1: جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال جديد، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هذه آخر مكالمة في الحلقة، مرحبا.
2: ألو، معك أبو سعيد يا أخي.
1: تفضل يا أستاذ عبد الله.
2: حياك الله. سؤالي الأول: القرين.
1: القرين.
2: القرين، ما هو القرين هذا في الإنسان؟
1: نعم.
2: ما يعني ما مهمة هذا القرين في الإنسان؟
1: نعم.
2: السؤال الثاني: الرشوة، هل هي من صغائر الكبائر، هل هي من صغائر الذنوب أم من كبائرها؟ السؤال الثالث: الأقربون أولى بالمعروف، للتفسير الأقربون سواء كان من الخصوصيات أو العموميات، يعني في ما يخص الشخص أو ليس العامة، فيما يتعلق بأمور الناس وأمور المواطنين وأمور الشعب، الأقربون أولى بالمعروف.
1: نعم.
2: قربي أعود بك من ذات الشياطين، أعود بك ربي أن يحضرون. هل ممكن هل ممكن هذا يقول الإنسان هو سعيد على سبيل الدعاء؟ شكرا. نعم. هو سعيد الصلاة يعني،
1: وهو سعيد،
2: هو سعيد سواء كان صلاة الفرض أو سنة.
1: نعم.
2: على سبيل الدعاء: ربي عود بك من ذات الشياطين، وعود بك ربي أن يحضرون.
1: نعم،
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا يا أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا، يا أهلا وسهلا. طيب، بقي سؤال الأخ أبو محمد، يقول: في الآية الكريمة وأفوض أمري إلى الله، ما معنى هذه الآية؟
0: أفوض يعني أضع وأميل وأوكل، التفويض والتوكيل.
1: نعم.
0: أفوض أمري إلى الله يعني أوكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى، أجعل الله عز وجل وكيلا عني في أمري.
1: نعم.
0: في أمري، في طلوعي، في قيامي، في حضوري، في دراستي، في رزقي، في حفظي، في نفسي، في أولادي، وفوض أمري إلى الله، كل أمري يفوضه ووكل الله به ليكون الله هو الحفيظ عليه. فهذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا واعتمد عليه. هل معنى أفوض أمري إلى الله؟ وكل أمري إلى الله وأعتمد فيه على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. أبو سعيد الأستاذ عبد الله يقول: من هو القرين؟
0: القرين الشيطان الذي يقرن بالإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم إن أحد إلا وقد يعني أمر به الشيطان أو قرن به قرين.
1: نعم.
0: قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم أو فأسلم على روايتين، وهذا التفصيل طويل.
1: نعم.
0: فهذا القرين هو الشيطان الذي أمر بالإنسان يوسوس له، كما قال سبحانه تعالى: من شر الوسواس الخناس.
1: نعم.
0: الذي يوسوس في صدور الناس
1: من الجنة
0: والناس. هذا القرين.
1: سؤال الثاني: الرشوة، هل هي من صغائر الذنوب أم من الكبائر؟
0: إذا كانت تؤدي إلى صغيرة فهي من الصغائر، وإذا كانت تؤدي إلى كبيرة فهي من الكبائر بحسب حالها.
1: نعم.
0: نعم.
1: أيضا السؤال الثالث: الأقربون أولى بالمعروف. يريد كلام حول هذه المسألة. يعني
0: هو الأصل فيها طبعا أولو الأرحام، كالله سبحانه وتعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والأقربون من الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك يعني كما أن نحن ممكن نأخذها على عمومها كما أراد يسأل عن هذا، أن نأخذها على عمومها لأنها ليس فقط أولو الأرحام، الأقربون من جهة الأرحام أولى بالمعروف، وكذلك الجار.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى قال والجار ذي القربى والجار الجنب.
1: نعم.
0: فالجيران أقرب أولى بالمعروف. نعم. جيرانك وأهل بلدك أولى بالمعروف من غيرهم.
1: نعم.
0: أولى بالمعروف أهل البلد، المسؤول جيرانه أهله جيرانه وأهل بلده الذين هم مسؤول عنهم أولى بمعروفه، يحرص عليهم.
1: نعم.
0: وعلى خيرهم وعلى أمورهم وعلى حاجاتهم وعلى ما يحتاجون.
1: نعم.
0: أولى بغيرهم أولى بالمعروف من غيرهم هكذا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير أبو سعيد يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هل ممكن أن نقول هذا الدعاء أو الذكر في حال السجود؟
0: نعم يجوز، لأنه دعاء ربي، هذا يا رب.
1: نعم.
0: ربي يعني يا رب، يا رب أعوذ بك يعني أحتمي من همزات الشياطين.
1: نعم.
0: يعني من كلمات الشياطين ووسوسات الشياطين.
1: نعم.
0: وبعضهم قال من خنق الشيطان. وأعوذ بك أن يحضر ربي، أن يحضر، أن يحضر الشيطان. دعاء، هذا الدعاء يجوز من الأدعية التي جاءت في القرآن، فيجوز أن يدعو به في سجوده على أنه دعاء لا على أنه قرآن.
1: لا.
0: لأنه لا يشرع، لا تشرع قراءة القرآن في الركوع والسجود.
1: نعم. جزاكم الله خيرا الشيخ صالح. في ختام هذه الحلقة، لم يتبقى إلا 3 دقائق، هل من كلمة توجهونها إلى المستمعين؟ ونحن فعلا في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، شهر الميلاد عليه الصلاة والسلام، دورنا واجبنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: لا شك أن نذكر نفسي وإخواني وأهلي وأبنائي وطلابنا وأهلنا جميعا وكل المستمعين الكرام أن نعنى بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأخلاقه بخصائصه بشمائله، وأن نعنى كل العناية بتعليم أبنائنا وتعريفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمنزلته ومكانته وما الذي فعله لنا، ما هو اسمه، التعريف به، ما هو اسمه، ما هو ما اسم والده وما اسم والدته وما قبيلته وما بلده وما هجرته وماذا فعل.
1: نعم.
0: هذه من الواجبات، يعني ذكر العلماء من الواجبات التي يجب أن يعلمها الطفل، الولد أو البنت، الابن أو البنت الابنة، لابد أن يعلموا هذه الأشياء، وأن نربيهم على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به، وأن نحسن يعني نذكر قصص الرسول التي تحب إليه. وهذا أيضا الكلام موجه إلى الأخوات المعلمات والمعلمين وإلى الإعلاميين، واجب الجميع أن نعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نتوجه يعني إلى معرفته، معرفة أخلاقه وسيرته، وأن نقتدي به، وأن نحرص كل الحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم عليه والاقتداء بسنته، فإن في ذلك الفلاح والنجاح. دعا الله إياكم أن الفلاح والنجاح.
1: آمين آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن، المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. نفع الله بكم شيخنا الفاضل،
0: جزاكم الله خيرا جميعا، حفظكم الله.
1: كما أشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، هي لكم أيضا من الزميلة مدينة باكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
3: الدين والحياة.

والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة المكلة الأعزاء، نشرة الخامسة والبداية مع أبرز الأعلام. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل وتوسعة مبنى شرطة السير بساحل حضرموت. وكيل حضرموت الجيلاني يؤكد دعم السلطة المحلية لجهود مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. ووكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة تزور القيادية التربوية والإدارية ليلى الشعيبي وتشيد بجهودها في خدمة التعليم الفني والمهني. ومن الإيجاز إلى التفصيل، حياكم الله مستمعينا الكرام. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم قرارا بشأن تكليف مدير عام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت. ونص القرار رقم 126 لسنة 2026 بعد الاطلاع على قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 بشأن نظام الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية ولما تقتضيه المصلحة العامة على الآتي. المادة الأولى: يكلف الأخ خالد عوض مبارك العساني مديرا عاما للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت. والمادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي قرار سابق، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقية مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مبنى شرطة السير بساحل حضرموت بتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ شركة بلبحيس بن الشيخ أبو بكر للمقاولات وخدمات الحقول النفط والغاز المحدودة. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ومدير عام شرطة السير بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري، ومدير إدارة المشاريع بإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت الرائد مهندس عميد حسن العامري. ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال متكاملة لإعادة تأهيل مبنى مكاتب إدارة شرطة السير إلى جانب تنسيق الموقع العام والساحة وإنشاء مبنى للأرشيف وسكن خاص بالأفراد والضباط، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. بتكليف عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، قدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن محمد اليميني واجب العزاء والمواساة في وفاة الملازم الثاني سالمين برشيد الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن وحمايته. وخلال مراسم العزاء الذي حضرها وزير التربية والتعليم السابق طارق العكبري والمدير العام لفرع مصلحة شؤون القبائل بساحل حضرموت الشيخ صالح بوزير وعدد من الشخصيات الاجتماعية، نقل الوكيل الجيلاني تعازي ومواساة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وخلال مراسم العزاء أشاد الوكيل الجيلاني وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بما كان يتحلى به الفقيد من صفات حميدة وأسيرة حسنة وما قدمه من تضحيات كبيرة في خدمة الوطن والمحافظة، مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة مؤلمة لأسرته ووطنه بعد أن قدم الكثير من التضحيات والجهود في سبيل أداء واجبه وخدمة وطنه. هذا عبر الجيلاني عن صادق مواساته لأهل وذوي الفقيد، داعيا الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء عن ما قدمه من خدمة وتضحيات، وأن يجعل ما أصابه في ميزان حسناته، وأن يمن على أسرته بالصبر والثبات. ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع اليوم اجتماعا بالمكتب التنفيذي بمديرية حريظة، الذي كرس لمناقشة أوضاع المديرية والوقوف أمام أبرز الاحتياجات والأولويات الخدمية والتنموية وسبل معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة. هذا وناقش الاجتماع بحضور مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي وصحراء حضرموت الأستاذ محمد عبد الرحيم عتيق، عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بأوضاع المديرية، وفي مقدمتها الجوانب الأمنية والكهرباء والمياه والتربية والتعليم والصحة، إلى جانب مستوى أداء الأجهزة التنفيذية واحتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية. وأكد الوكيل برباع أهمية الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي في مديرية حريظة وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المكاتب والأجهزة الحكومية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية والعمل على معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة والاستفادة المثلى من الموارد المتوفرة بما يلامس احتياجات المواطنين ويعزز الاستقرار والتنمية في المديرية. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني اليوم بمكتبه بمدينة المكلا عضو هيئة مكافحة الفساد بمحافظة حضرموت القاضي مسلب السميدع لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. وخلال اللقاء اطلع الوكيل الجيلاني على طبيعة أعمال الهيئة والجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الفساد وآليات التنسيق مع السلطة المحلية والمرافق الحكومية، إلى جانب أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز أداء الهيئة، وفي مقدمتها تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين السلطة المحلية وهيئة مكافحة الفساد وإعادة العمل بمضامينها بما يعزز أطر التعاون والتنسيق المشترك. وكما أشاد الوكيل الجيلاني بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في المحافظة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لعملها الرقابي وتعزيز دورها في المتابعة والمساءلة، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين الهيئة والمكاتب والمرافق الحكومية بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ النزاهة والشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. رأس وكيل حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري اليوم بمدينة المكلا جلسة فتح مظاريف مشروع إنشاء وترميم القاعة التدريبية للمعهد التجاري بفوة بحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتنافسين أو مندوبيهم المفوضين رسميا. وخلال الجلسة جرى افتتاح واستلام 17 عطاء مقدما من الشركات والمؤسسات المتنافسة لتنفيذ المشروع، حيث قامت اللجنة بحصر وتوثيق محتويات المظاريف والوثائق والمستندات المرفقة في محضر رسمي وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيدا لإحالتها إلى لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي لدراستها والمفاضلة بينها. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة المختصة أعمالها وفق المعايير الفنية والمالية المحددة ورفع نتائج وتوصيات التقييم إلى اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب واختيار العرض الأفضل والأكثر ملائمة لمتطلبات المشروع بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ. هذا وأكد الوكيل الكثيري أن مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية بالمعهد التجاري بفوة يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية التعليمية والتدريبية بالمحافظة، ويسهم في توفير بيئة مناسبة للتأهيل والتدريب وتنمية مهارات الشباب والكوادر المتخصصة بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل وتلبية احتياجاتها المتنامية. هذا وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن البرنامج الاستثماري لمحافظة حضرموت، وفي إطار اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي بتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتهيئة المنشآت التعليمية والتدريبية بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل. وشدد الوكيل الكثيري على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات المحددة وتنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الجودة بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد العامة ويحقق الأهداف المنشودة من المشروع في تطوير العملية التدريبية وتعزيز قدرات المعهد وخدماته التعليمية. زارت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي اليوم القيادية التربوية والإدارية الأستاذة ليلى الشعيبي برفقة المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت الأستاذ عتاب العمودي في إطار زياراتها ولقاءاتها مع القيادات والشخصيات النسوية في حضرموت تقديرا لجهودهن. وخلال الزيارة اطمأنت الوكيلة الحضرمية على صحة الأستاذ الشعيبي متمنية لها دوام الصحة والعافية مؤكدة تقديرها لما قدمته من جهود في المجالين التربوي والإداري وما أسهمت به خلال مسيرتها المهنية في خدمة قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بحضرموت. واستمعت الحضرمي إلى محطات من المسيرة المهنية للأستاذة ليلى الشعيبي وتعرفت على أبرز جهودها وتجاربها في خدمة وتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني لأكثر من عقدين وتدرجها في المناصب الأكاديمية والإدارية وصولا إلى توليها منصب مدير عام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت وتعيينها لاحقا مديرا عاما للإدارة العامة للفروع بديوان عام الوزارة. هذا وشهدت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة بالجهود التي بذلتها الأستاذة ليلى الشعيبي خلال مسيرتها وقدمته من إسهامات في الحفاظ على قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتطويره خصوصا خلال الظروف والتحديات التي مر بها القطاع مؤكدة أهمية تقدير الكفاءات التربوية والإدارية والاستفادة من خبراتها وتجاربها المتراكمة. تفقدت وكيلة محافظة حضرموت شؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي سجن النساء بالإصلاحية المركزية بمدينة المكلا مطلعة على أوضاع نازلات ووقفت على احتياجاتهن. يرافقها المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت الأستاذ عتاب العمودي. وخلال الزيارة عقدت وكيلة حضرموت لقاء مع مدير الإصلاحية المركزية بالمكلا العقيد علي بازميدي بحضور نائب مدير الإصلاحية النقيب يسلم النوحي ومسؤولة سجن النساء بالإصلاحية المساعد أول من النوبي. جرى خلاله استعراض أوضاع النسيرات ومستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهن وأبرز احتياجاتهن إلى جانب الظروف والتحديات التي تواجه الإصلاحية وما يتصل ببرامج الرعاية والتأهيل والتدريب داخل السجن. هذا وأكدت الحضرمي حرص السلطة المحلية بمحافظة حضرموت واهتمامها بمتابعة أوضاع النازلات والوقوف على احتياجاتهن بما يضمن حصولهن على الرعاية اللازمة مشددة على أهمية توفير برامج تأهيلية وتدريبية تسهم في تنمية قدراتهن وتساعد على تهيئتهن للعودة والاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهن. والتقت الوكيلة الحضرمي عددا من النازلات واستمعت إلى أوضاعهن وأبرز احتياجاتهن ومستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهن متلمسة ظروفهن عن قرب ومؤكدة أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية في التعامل معهن بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للرعاية والتأهيل ويحفظ كرامتهن وحقوقهن ويدعم فرص إعادة اندماجهن في المجتمع. كما أشارت إلى أهمية تعزيز برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني للنازلات بما يسهم في تنمية قدراتهن للحد من الرجوع إلى السلوكيات الخاطئة وأكيدة حرصها واهتمامها بقضايا المرأة في حضرموت ومتابعة أوضاعها في مختلف المجالات. شبه ذات المكلة الأعزاء قدمنا لحضراتكم نشرة الخامسة. إلى حضراتكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية لساحل حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل وتوسعة مبنى شرطة السير بساحل حضرموت. وكيل حضرموت الجيلاني يؤكد دعم السلطة المحلية لجهود مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام. ووكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة تزور القيادية التربوية والإدارية ليلى الشعيبي وتشيد بجهودها في خدمة التعليم الفني والمهني. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تقبلوا التحية مني أنا عمر شامي ومن الزملاء في غرفة تحرير الأخبار صلاح عبد الله براهم والمنفذ على الهواء مباشرة عبد الحكيم هزاع. إلى اللقاء.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وأشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بالساحل، يحتضن ملعب الفقيد برادن بالمكلا عصر يوم السبت القادم 22 من أغسطس المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقي اتحاد الشبيبة ونظيره شباب روكوف في نهاية التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم بساحل حضرموت، وذلك لحسم هوية بطل الساحل إلى دوري أبطال محافظات المؤهل للصعود إلى أندية الدرجة الثانية. في إطار تعزيز حضور الكوادر الرياضية الوطنية في المحافل العربية، يشارك عضو الاتحاد اليمني للرياضات المائية الكابتن محمد علي بامعلم في دورة تأهيلية وتطوير حكام كرة الماء التي انطلقت فعالياتها مساء أمس الاثنين 17 من أغسطس بنادي نيو جيزة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي للرياضات المائية. وتأتي هذه الدورة بهدف صقل مهارات الحكام العرب نادي المكلا ضمن أشرط فريق البراعم بالنادي، وقدم براعم المكلا واحدة من مبارياتهم اللافتة بعدما تأخروا في بداية اللقاء بهدفين دون مقابل قبل أن ينتفضوا ويقلبوا تأخرهم إلى فوز كبير بخمسة أهداف مقابل هدفين. عربيا، فجرت تقارير صحفية مساء أمس الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل حول عودة الاتحاد السعودي في مشهد المفاوضات مع الإيفوري فرانك كيسيه تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان كيسيه قد رحل عن صفوف الأهلي السعودي خلال ميركاتو الجاري بعد نهاية عقده مع النادي، حيث قرر خوض تجربة جديدة بالعودة للدور الإيطالي من بوابة يوفنتوس، ولكن الصفقة لم تحسن بعد. وبحسب صحيفة الرياضة السعودية فإن نادي الاتحاد السعودي عاد للدخول في مفاوضات مع الإيفوري فرانك كيسيه تمهيدا لضمه في الأيام المقبلة. وأوضحت مصادر الرياضة إن نادي الاتحاد أحرز تقدما كبيرا في المفاوضات مع كيسيه، ولكن حتى هذه اللحظة لم تظهر أي تطورات رسمية. يذكر أن نادي الاتحاد حاول التعاقد مع كيسيه بعد الرحيل عن الأهلي، ولكن اللاعب تمسك بالانضمام ليوفنتوس لأن رغبته الأولى هي العودة للمنافسات من مستويات العليا. دخل نادي برشلونة أسبوعا حاسما في سوق الانتقالات الصيفية بعدما اقترب من حسم صفقة رودري وكانسيلو، فيما يواصل انتظار قرار نهائي من المهاجم الأرجنتيني تشوليان الفاريز الذي يبقى الهدف الأول لتدعيم الخط الأمامي. وذكر صحيفة ماركا الأسبانية أن إدارة برشلونة قررت منح الفاريز فرصة أخيرة لحسم موقفه من أتلتيكو مدريد قبل التحول إلى البدائل المطروحة، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون فاصلة في مستقبل اللاعب. وبحسب الصحيفة ينتظر برشلونة عقد اجتماع بين الفاريز وأنخيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد من أجل محاولة إقناع إدارة النادي بالموافقة على التفاوض بشأن انتقاله إلى برشلونة. وأوضحت ماركا أن برشلونة لن يطيل انتظار اللاعب إذ يسعى لحسم ملف المهاجم هذا الأسبوع سواء بإتمام صفقة الفريز أو إغلاقها نهائيا والانتقال إلى الخطة البديلة. وصل رودري لاعب وسط مانشستر سيتي إلى مدينة برشلونة تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني في أبرز صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي. وفقا لصحيفة ديبورتيفو الأسبانية توصل برشلونة ومانشستر سيتي يوم الأحد إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال اللاعب حيث سيدفع برشلونة 60 مليون يورو ثابتة مقابل اللاعب إلى جانب 11 مليون يورو كمتغيرات مرتبطة بالألقاب التي سيحققها الفريق. ووصل اللاعب إلى برشلونة مساء الاثنين بعد إتمام الاتفاق حيث ظهر أمام العديد من وسائل الإعلام التي كانت في انتظاره قبل أن يدلي بأول تصريحاته بصفقة لاعب جديد في الفريق الكتالوني في انتظار توقيع عقدا رسميا. وسيخضع اللاعب رودري صباح اليوم الثلاثاء للفحوصات الطبية والبدنية تمهيدا لتوقيع عقوده مع برشلونة. رد ريال مدريد على العرض الإيطالي الذي حصل على البرازيلي إندريك مهاجم الفريق خلال الأيام الأخيرة. وقال رومانو خبير ميركاتو على قناته بشبكة يوتيوب بالحديث عن آخر المستجدات فإن هناك أمور تحدث خلف الكواليس بخصوص ريال مدريد لأنه في خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة الماضية اتصلت أندية إيطالية مرة أخرى بالمرينجي لفهم وضع إندريك. وكان إندريك ضمن القائمة المختصرة لأهداف روما لمدة طويلة كما اتصلت أندية إيطالية مرة أخرى لمعرفة إذا كانت هناك فرصة لرحيله لأن لديهم رغبة في بدء المحادثات والحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة. واختتم كل المؤشرات التي تصل إلى أندريك ووكلاءه تؤكد أن الرئيس بيريز ومديري النادي والمدرب جوزيه مورينيو يرفضون رحيله ولذلك يظل هذا الموقف حتى الآن. يستعد انتر ميلان لتقديم عرض جديد إلى ليفربول من أجل التعاقد مع كريتس جونز في ظل استمرار لاعب الوسط الإنجليزي على رأس أولويات النادي الإيطالي منذ شهر يناير الماضي. وبحسب رومانو شدد أنتر اتصالاته مع ممثلي جونز تمهيدا لإجراء مزيد من المحادثات خلال الفترة المقبلة في اتجاه النادي تقديم عرض جديد إلى ليفربول. ويظل حسم الانتقال مرهونا بالتوصل إلى اتفاق بين ليفربول وأنتر إذ لم تصل المفاوضات بين الناديين إلى صيغة النهائية حتى الآن. وكان أنتر قد أبدى اهتمامه مستورا باللاعب الذي أصبح هدفه الأول في خط الوسط بينما أشارت تقارير حديثة إلى أن النادي الإيطالي يسعى إلى إعادة فتح المفاوضات بعرض جديد بعدما كان يرصد 30 مليون يورو لإتمام الصفقة مطلع الصيف الجاري. نتائج مباريات الأمس في الدوري الإسباني لاكارونيا يتعادل مع إلتشي بهدف لهدف. وفي كأس خادم الحرمين الشريفين العدالة يخسر من الفيحاء بهدفين دون رد والرائد يخسر من الهلال بهدفين دون رد والطائي يخسر من القادسية بخمس أهداف دون رد والزلفي يخسر من الرياض بهدفين دون رد والأنوار يخسر من الأهلي بهدفين لهدف. وفي كأس إيطاليا بالاريمو يتغلب على إلتشي بهدفين دون رد. أما مباريات اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين الجبلين مع الاتفاق في الساعة 7:15 دقيقة والنجمة مع الاتحاد في الساعة 7:15 دقيقة والأخطود مع الخليفة في الساعة 7:15 دقيقة والدرعية مع النصر في 9 مساء والفيصلي مع نيوم في 9 مساء. مباريات الودية للأندية هايدنهايم الألماني مع بايرن ميونخ في 7 مساء. رياضية انتهت. تحياتي أنا فيهم بخريبة. تحيات العزيز عمر بامبوع. نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي.

0: المركز الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأكارم، مستمعي أثير إذاعة المكلا، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية وكل أهالينا في ربوع حضرموت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار.

الحمد لله الذي اصطفى الرجال لحماية الثغور وجعل الجندية شرفا وتكليفا. أيها المرابطون الأبطال، إنكم لستم مجرد أفراد يرتدون الزي العسكري، أنتم أمانة تمشي على الأرض، أمانة وطن بأكمله، بأرضه وسمائه، بأطفاله وشيوخه، بمستقبله وكرامته. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فما هي أمانة الأوطان؟ ولماذا العسكري هو حاملها الأول؟ أمانة الوطن ليست كلمة تكتب على جدران، هي عقيدة بينك وبين الله، ثم بينك وبين شعبك. أمانة الأرض، كل شبر من التراب الذي تقف عليه مستودع عندك، لا يفرط فيه. أمانة الأعراض، الأمهات والأخوات والبنات ينمن آمنات لأنك ساهر. أمانة الدماء، دم الشهيد الذي سبقك ودم زميلك الذي إلى جانبك، أمانة في رقبتك أن تنصره وأن تكمل الدرب. أمانة المستقبل، الأطفال الذين سيكبرون في وطن حر بفضل صبرك اليوم وثباتك. فالوطن ليس خريطة، الوطن هو الناس وأنت سياجهم. وكما أن للأمانة وجوها، فللخيانة أيضا وجوه أيضا. نحذرها: خيانة الواجب، النوم في نوبتك، التهاون في التفتيش، عدم التبليغ عن المعلومة التي تضر بمصلحة الوطن. خيانة السلاح، إهمال صيانة سلاحك، عدم التدريب عليه. سلاحك اليوم قد يكون هو الفارق بين الحياة والموت غدا. خيانة الكلمة، نقل الأخبار، إفشاء أسرار الوحدة، التحطيم المعنوي للزملاء. خيانة القدوة، أن يراك المواطن فيفقد الثقة، أو يراك العدو فيطمع. تذكر دائما: الخيانة الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والثغرة الصغيرة يدخل منها العدو. كيف نؤدي أمانة الأوطان؟ بالإيمان والعقيدة. المقاتل بلا عقيدة كالسلاح بلا رصاص. استحضر أنك في رباط، والرباط عبادة. الانضباط والجاهزية، كما في برنامجنا التدريبية والتوعوية، مثل برنامج الإسعافات الأولية في لواء برشيد. الجاهزية يحفظ نفسه ويحفظ غيره. تدرب، تعلم، اسأل، طور نفسك. العدو لا ينام ولا يغفل. الأخوة العسكرية، زميلك هو أخاك، ظهرك سندك. استره، انصحه، احمله ان تعب. الوحدة لا تنكسر اذا كانت القلوب واحدة. القدوة الحسنة مع المواطن، انت وجه الدولة، ابتسامتك، نزاهتك، احترامك للنظام،
هذا كله جزء من حماية الوطن. إذن ما هو جزاء من صان الأمانة؟ له بشريان. من حفظ الأمانة فله بشريان في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا العزة والكرامة ومحبة الناس ودعاء الثكالى والأيام لك في ظهر الغيب. أما في الآخرة شهادة إن مت وأجر الرباط إن عشت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أيها الحماة، اعلموا أن التاريخ لا يكتب بالحبر، التاريخ يكتبه الدم والعرق والسهر، وأنتم اليوم تكتبون تاريخ هذا الوطن بصمودكم. لا تقل ماذا قدم للوطن، بل قل ماذا قدمت أنا للوطن.

0: الموجز الخطابين لإذاعة المكلا، أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم قرارا بشأن تكليف الأخ خالد عوض مبارك العساني مديرا عاما للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقية مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مبنى شرطة السير بساحل حضرموت بتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ شركة بلبحيث وابن الشيخ أبو بكر للمقاولات وخدمات حقول النفط والغاز المحدودة. ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي آليات تفعيل دور المؤسسة بمختلف قطاعاتها وتوسيع نشاطها التجاري والتمويني بما يسهم في تعزيز الاستقرار للأسواق وتوفير السلع الأساسية وحماية المستهلك. بتكليف من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، قدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجلاري ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن محمد اليميني واجب العزاء والمواساة في وفاة الملازم ثاني سالم مرشيد الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن وحمايته. رأس وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكفيري اليوم بمدينة المكلا جلسة فتح مظاريف مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية بالمعهد التجاري بفوة بحضور أعضاء لجنة المناقصات والمتنافسين أو مندوبيهم المفوضين رسميا. زارت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة العبيرة الحضرمي اليوم القيادة التربوية والإدارية الأستاذة ليلى الشعيبي برفقة المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت الأستاذة عتاب العمودي. مستمعينا الأعزاء مستمعي إذاعة المكلا، قدمنا لحضراتكم موجزا ختاميا لأهم الأنباء. الآن نختم بالقرآن الكريم نوسط للمقرئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو ما تيسر من سورة نوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

فذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. بهذه الآيات البينات مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام بث برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نلتقيكم يوم الغد بإذن الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. من هنا إذاعة المكلا.